0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الرحمن والواقعة.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم جعل القراءة أو التسبيح أو الدعاء في موضعه الصحيح، فقراءة الفاتحة والسورة لا تكون إلا أثناء القيام، فإذا انتهى المصلي من القراءة كاملة كبر للركوع، والذي يقع من بعض المصلين أنه يهوي للركوع وهو لا يزال يقرأ بعض الفاتحة أو السورة التي بعدها، فيقرأ منحنيا وربما وصل إلى الركوع وهو لا يزال يقرأ ثم يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، وهذا خطأ من جهتين، الأولى أنه قرأ القرآن وهو راكع وهذا منهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. الخطأ الثاني أن القراءة محلها القيام، أما الركوع فله ذكر خاص وهو التسبيح، وهذا قد تداخلت عنده الأذكار، ويتكرر هذا الخطأ أيضا في غير الركوع، فمثلا بعض المصلين إذا رفع من الركوع وقال ربنا ولك الحمد هوى للسجود وهو لا يزال يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وربما وصل للسجود وهو كذلك ثم يكبر ويقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا إذا قام من السجدة الثانية وكبر، بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائما فيقرأ بعض الفاتحة وهو لم يصل إلى ركن القيام، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قد أوقعها في غير موضعها. ومما يتصل بهذا الخطأ أن بعض المصلين قد يبدأ بأذكار الركن قبل أن يصل إليه، فإذا هو للسجود وكبر قال سبحان ربي الأعلى قبل أن يضع جبهته على الأرض ساجدا، وهكذا بقية الأذكار قد يوقعها في غير موضعها. والواجب جعل كل ذكر من قراءة أو تسبيح أو تحميد أو دعاء في موضعه الذي شرع فيه، بحيث لا يقوله المصلي قبل أن يصل إلى الركن ولا يقوله وهو قد انتقل للركن الذي بعده.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا سائلاً إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفاً شاملاً، تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك
1: وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سور فصلت والشورى والزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورتي النجم والقمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورتي النجم والقمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا
3: القرآن، اقرأوا القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
3: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
3: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم

يذكر الله تعالى ما صنع الذين كفروا به وأشركوا في عبادته من الاحتيال في إضلال الناس بكل حيلة واستمالتهم إلى شركهم بكل وسيلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فاجتثه من أصله وأبطل عملهم، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، وأتاهم العذاب من حيث لا يعلمون مجيئه.

يظهر الله تعالى يوم القيامة فضائح الكافرين وما كانت تجنه ضمائرهم، ويظهر ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم على رؤوس الخلائق، ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا: أين شركائي الذين كنتم تحاربون وتعادون في سبيلهم؟ أين هم عن نصركم وخلاصكم؟ فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال المخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة: إن الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه.

0: فلبئس مثوى المتكبرين.
1: يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة، فأظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما كنا نعمل من سوء. فقال الله عز وجل مكذبًا لهم في قيلهم ذلك: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس المقيل والمقام والمكان لمن كان متكبرًا عن آيات الله واتباع رسله، وهم يعذبون بنار جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وأجسادهم في القبور. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

0: حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: لما قيل لأولئك الأشقياء ماذا أنزل ربكم؟ قالوا لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين.

أنزل ربكم، فقالوا: أنزل رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله، فقالوا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير. فمن أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبر بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، وتلك هي الدار الآخرة، ولنعم دار المتقين.

0: جزاء هؤلاء المتقين في الآخرة جنات عدن يدخلونها تجري الأنهار بين أشجارها وقصورها، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله، لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبه.

الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب

أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم

زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري

الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا

0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الزمر وغافر.
3: وقفات مع دعاء الأنبياء.
4: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن أيوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء، ومات أهله وذهب ماله. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك، فنادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له وقال له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه ما به من الأذى، وآتيناه أهله، أي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم، بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به، حيث صبر ورضي، فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. وذكرى للعابدين، أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالعبر، فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه الله بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر. ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: أكمل الهدي.
2: ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مشرق الوجه دائم الابتسامة. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وكلمة طلق أي ضاحك مستبشر. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه رضي الله عنهن، ويداعب أصحابه رضي الله عنهم، ويمازحهم. ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بكل خير في هذا اليوم المبارك الاثنين 27 من شهر صفر عام 48,400,000 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا اليوم. وأنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، رئاسة التحرير عبد الله ابن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، في التنسيق بندر بن سعد الحسين، من إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن بن سعد الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ الزميل عبد الرحمن بن علي محزري، والإخراج ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
6: أصبحنا على فطرة الإسلام،
5: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
6: اللهم بك أصبحنا،
5: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحبتنا الكرام من يذكر الله ويشكره ويسبحه ويمجده ويحمده أناء الليل وأطراف النهار، فإن هذا من خير الأعمال وأفضلها وأعظمها وأكثرها قربا لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون. يعني شوف، أنت لابد أنك في الدنيا فستجد من يسبقك في شيء، في عمل صالح ولا في علم نافع ولا في أي شيء، لكن إذا أردت دائما أن تكون من السابقين والسباقين وأن تدرك من سبقك وأن تسبق من كان معك، فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون. قالوا: من هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ودائما تذكر ذلك الحديث حينما جاء فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، إن إخواننا ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني يصلون حين نصلي مثلهم ويصومون ونصوم، لكنهم يتصدقون بفضول أموالهم وليس لنا أموال نتصدق، فماذا نفعل يا رسول الله؟ طبعا هذا من التنافس في الخيرات والسباق والمسابقة في الطاعات، وكلهم يريد أن يكون ذا يعني قرب من الله سبحانه وتعالى وذا درجة عالية في الجنة. ما هم بيتنافسون في الدنيا، لا، فيما يرضي الله جل وعلا، لكن في شيء ما لهم عليه قدرة، يعني ما عندنا دراهم نتصدق مثل إخواننا الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى شيء، إلى ذكر. وذكر نحن نقوله والله الحمد هذه الأيام، يعني أدبار الصلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه سبقتم من كان معكم وأدركتم من كان سبقكم؟ قالوا: بلى. ف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبحون الله 33 ويحمدونه 33 ويكبرونه 33 أدبار كل صلاة مفروضة. فسكتوا وراحوا وقالوا الحمد لله، يعني احنا بنسويها وندركهم في العمل. سمع هؤلاء أصحاب الدثور والأموال بهذا العمل ففعلوه، فجاءوا الفقراء قالوا يا رسول الله إخواننا سمعوا صاروا يقولوا مثل ما نقول. فهنا طبعا قاعد النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العظيمة التي ينبغي أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا، إذا رأينا من فضله الله علينا بأن نقول ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، هذا فضل الله. لكن الشاهد أنك كل ما شفت أحد سابقك في شيء عليك بذكر الله سبحانه وتعالى. وكفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا مستمعين الكرام ما يذكر الله ويشكره أنا الليل وأطراف النهار. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن موضوع يواكب الحدث الذي نعيشه هذا الأسبوع، وهو مسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة في مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها 46. وهذه المسابقة هي واحدة أو جزء من الجهد والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم. المسابقات التي تقوم بها المملكة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية كبيرة وكثيرة جدا داخل المملكة وخارجها. هناك أيضا يعني هناك كذلك أمور أخرى كثيرة هي من ما تقوم به مما تقوم به المملكة في خدمة القرآن الكريم. مثلا يعني إقامة حلق تحفيظ القرآن الذي لا نرى لا تكاد ترى مسجدا من مساجد المملكة إلا وفيه حلقة، وتابعة لإحدى الجمعيات أيضا التي أعطتها يعني الدولة جزاهم الله خيرا وولاة الأمر أعطاهم التصاريح في إقامة هذه الجمعيات التي تهتم بحفظ القرآن الكريم. هناك كذلك طباعة المصحف الشريف، هناك قبل ذلك كل تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الدستوران في كل ما يحتكم إليه في هذه البلاد في الجملة. فيعني هناك شؤون وأمور كثيرة كلها من الجهود التي تبذلها مملكتنا الغالية وحكومتها الرشيدة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك اليوم عنوان الحلقة المملكة وخدمة القرآن. هناك بعض الفقرات التي إن شاء الله يعني تكون معنا في خلال هذه الحلقة. هناك هداية آية ستكون معنا بعد قليل مشيئة الله تعالى، ووقفات تدبرية مع آيات مختارة مع الزميل أحمد الشدي، ثم إن شاء الله الجولة الصحفية الساعة 8:15 بمشيئة الله، ثم كذلك الساعة مو ثمان عفوا 7:15 7:30 إن شاء الله بيكون معنا ضيف حلقتنا وهو الدكتور رائد محمد الغامدي رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف، نتحدث معه إن شاء الله عن موضوع حلقتنا اليوم كيف بدأت رحلة المملكة في خدمة القرآن، أبرز الجهود التي يلمسها المواطن المقيم في خدمة القرآن، كيف وصلت خدمات القرآن من المملكة إلى العالم، كيف غيرت كذلك التقنية والذكاء الاصطناعي أساليب تعليم القرآن الكريم. ومعنا إن شاء الله كذلك تغطية، والتغطية اليوم إن شاء الله ستكون عن يعني الإنفاق في سبيل الله، وسنسلط الضوء على جهود جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن. سيكون معنا الأستاذ وائل بن منصور الشريف مستشار في الجمعية يحدثنا عن ما تقوم به هذه الجمعية المباركة. أما التغطية الثانية إن شاء الله بتكون بعد الساعة 8، وإن شاء الله يتحفنا الزميل عبد الرزاق العليوي بأجواء المسابقة المقامة حاليا في رحاب المسجد الحرام، وبيسمعنا إن شاء الله تلاوات بعض المتسابقين، وسنعيش معه الأجواء الروحانية والإيمانية والتنظيم يعني الرائع جدا لإقامة هذه المسابقة في رحاب المسجد الحرام الساعة إن شاء الله بعد الموجز يعني 8:05 مشيئة الله تعالى. إن شاء الله بين هالفقرات نستمع كذلك إلى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من فقرة هدى للناس، وكذلك نستمع إن شاء الله إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم التي تبعثون وبعثتم بها عبر وسائل التواصل، فأهلنا مرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
7: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: قال بعض أهل العلم: الخادم متى علم أن مخدومه مطلع عليه كان أحرص على العمل وأكثر التذاذا به وأقل نفرة عنه، وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن المحظورات أشد. فلهذه الوجوه أتبع الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث والفسوق والجدال بقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. شكرا للزميل أحمد بن عبد الله الشدي الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه خير الجزاء وينفع بما طرح. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. مثل ما قلنا قبل شوي، موضوع حلقتنا اليوم هو عن المملكة وخدمة القرآن الكريم. ويعني أنا متأكد أن المستمعين الكرام ما راح يبلش الواحد منهم وش يقول، يعني لأنه سيرى يعني أثر ذلك واضح أمام عينيه. في كل مسجد يدخل سيرى حلقة تحفيظ القرآن الكريم، سيرى وسيستمع إلى كذلك المصاحف المنتشرة الآن. هذه المصاحف المنتشرة في المساجد وفي البيوت وفي المكتبات، من وين؟ من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي أنشئ عام 1405. كم يعني يطبع، هذا أيضا من عناية المملكة بالقرآن الكريم. كذلك سيجد ما شاء الله تبارك الله الجمعيات المنتشرة الرسمية التي تعنى بخدمة حلق تحفيظ القرآن الكريم. سيجد إن شاء الله ولله الحمد والفضل الدور الكثيرة المنتشرة للدور النسائية المهتمة بحفظ القرآن الكريم. يعني ما راح الواحد يبلش إن شاء الله معنا في هذه الحلقة. مين معنا؟
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع زميلنا في الحرب أبو فهد. السلام عليكم وصباح الورد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الوردتين ونصبح عليكم على المستمعين وعلى فريق البرنامج.
4: طبعا الزميل أبو فهد جزاه الله خير مرسل لي وردة في الواتساب وأنا رسلت وردتين.
6: والله ما قصرت صراحة، غلبتني صراحة. نسمع منك الجولة.
4: بسم الله. وزير الثقافة: استضافة المملكة لمنتدى اليونسكو تؤكد مكانتها العالمية. إطلاق النسخة السادسة من حاضنة مسك. التعليم تتيح مقاعد شاغرة في الجامعات الحكومية والتدريب التقني في 9 أغسطس. جهود إنسانية متواصلة مركز الملك سلمان يدعم المرضى والمتضررين في 3 دول. كرنفال بريدة الدولي للتمور يبرز ريادة القصيم في إنتاج التمور. تسكين الطلبة في المدارس القريبة. التعليم تبدأ التسجيل الإلحاقي للمستجدين. ليس كل ما هو طبيعي آمنا. توعية بتداخلات الأعشاب والأدوية. المقشوش حلاوة المذاق في طبق أصيل متوارث. من جازان الفواكه الاستوائية تثمر نجاحا وطنيا. الصحة تحذر من النوم القهري، نوبات مفاجئة تهدد السلامة وتأثر في التركيز والعلاقات. طيب نعود الخبر الأول أبو فهد، حديث وزير الثقافة: استضافة المملكة لمنتدى اليونسكو يؤكد مكانتها العالمية.
6: نعم هذا ما أكده الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 تجسد المكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها المملكة على الساحة الدولية في دعم الحوار العالمي حول التقنيات الناشئة، وتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية المستدامة.
4: جميل، إطلاق النسخة السادسة من حاضنة مسك.
6: نعم هذا ما طلعتنا فيه الصحف اليوم، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان مسك ممثلة في مسار مسك للمجتمع النسخة السادسة من برنامج حاضنة مسك للمبادرات الهادفة إلى تمكين المبادرات الشبابية النوعية من التحول إلى منظمات غير ربحية مستدامة بما يعزز الأثر المجتمعي ويدعم الشباب السعودي في قيادة مبادرات تنموية مبتكرة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
4: التعليم تتيح مقاعد شاغرة في الجامعات الحكومية.
6: هذا ما أعلنته وزارة التعليم، تحت مقاعد شاغرة ضمن مرحلة الفرص المتبقية أمام الطلبة الذين لم يعني يقبلوا في المرحلة السابقة للاستفادة من المقاعد التي أصبحت متاحة بعد اكتمال إجراءات القبول، وتشمل هذه الفرص عدد من الجامعات الحكومية إضافة إلى المؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وفق الشروط والمعايير التي تحددها كل جهة تعليمية. واشترطت الوزارة للاستفادة من المقاعد الشاغرة أن يستوفي الطالب الشروط والمعايير المحددة من الجهة التعليمية المعنية وأن لا تقل درجة الموزونة عن الحد الأدنى المعتمد في مرحلة القبول السابقة. وأنا أقول دائما يعني لا تنظر للتخصصات المشهورة، ترى بعض الناس يدخل الجامعة كذا يتخيل الطب، الهندسة، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، أنت انظر وش درجة الموزونة وبناء عليها اختر إن شاء الله التخصص اللي يناسبك ويناسب قدراتك.
4: جميل، حدثنا عن كرنفال بريدة ما شاء الله للتمر.
6: كرنفال بريدة مثل ما ذكرنا هنا وحسب الخبر اللي أمامنا يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور ريادة القصيم، أو يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور ريادة القصيم في قطاع النخيل بامتلاكها نحو 11 مليون نخلة وإنتاج يتجاوز 580 ألف طن سنويا بما يمثل نحو 50% من إنتاج المملكة من التمور، ويسهم الكرنفال في تسويق أكثر من 85% من إنتاج تمور السكري وتعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع فيما تواصل المنطقة تطوير الزراعة والري والتقنية الحديثة لرفع الإنتاجية وجودة التمور واستدامة المواد. الحين تشوف بعض المناطق يحرصون على نوع من التمر تقاهم وانت نازل الطيارة تلقاه، وانت رايح للبقالة تلقاه، وانت بالمجلس تلقاه، وانت مسافر تلقاه. مثلا كنت بمنطقة جيزان قبل فترة لقيت السكري بجبال العبادل، كنت وصلوكم تمر القصيم وصلكم؟ قالوا في أحد ما وصله
4: ما شاء الله.
6: فسبحان الله العظيم المنتج يعني التسويق له أيا كان. احنا نشوف مثلا الآن يعني خلاص مثلا لحسة، ما أنا جي منطقة لو إيش هالخلاص على طول يروح البالك لي الخلاص، مثلا الصقعي، مثلا شوف الصقعي تشوفه تقول هذا الخرج، صقعي الخرج، وهكذا.
4: ونبت الحوطة لا تنسى.
6: وش عطنا وش اسمه؟
4: اسمه نبت نبوت سيف، هذا من
6: نبوت الحوطة. وعندك بيشة سفري، بيشة
4: سفري.
6: أنواع كثيرة صح. وعندك حلاوة الجوف، أظن حلاوة الجوف أو تمرة الجوف معروفة، هذه برضه من من من من أفضل التمور في منطقة الجوف.
4: جميل. طيب وفهد، بعض الناس اللي شاف الأشياء طبيعية خلطهن وشربها وقال ما هن للعافية إن شاء الله، وأنت تقول ليس كل ما هو طبيعي آمنا.
6: ما هو اللي يقوله؟ هذا يقولها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وهنا يحذر من الاعتقاد الشائع بأن المنتجات الطبيعية آمنة في جميع الأحوال، مؤكدا أهمية الوعي بالتداخلات المحتملة بين الأعشاب والأدوية الموصوفة. وأوضح المركز أن بعض الأعشاب قد تؤثر في امتصاص الأدوية أو في طريقة استقلابها داخل الجسم، إذ قد ترفع من تأثير بعض الأدوية أو تقلل من فعاليتها، مما يزيد من احتمالية ظهور أثار جانبية غير مرغوبة فيها. ودعا المركز المرضى إلى إبلاغهم أو الإبلاغ أو إبلاغ أطبائهم معنا صح وصيادلتهم بجميع الأعشاب والمكملات الغذائية التي يتناولونها، مشددا على ضرورة استشارة المختص الصحي قبل الجمع بين الأعشاب والأدوية، وذلك لتعزيز سلامة الاستخدام والحد من التداخلات.

0: الأطباق الشعبية التي تتوارثها الأجيال، ويصنع المغشوش من دقيق البر والدقيق الأبيض والبيض والخميرة واللبن، ثم يقدم بعد تحضيره مع العسل والسمن ليمنحه مذاقا مميزا جعله من أشهر الحلويات الشعبية في منطقة حائل، ويحظى المغشوش بمكانة خاصة في الموروث الغذائي لمنطقة حائل، إذ يمثل جزءا من العادات والتقاليد التي حافظ عليه الأهالي عبر السنين، وظلت طريقة إعداده حاضرة في البيوت والمناسبات والأجواء الشتوية. الحين عرفتوا شو المغشوش؟
1: لا والله شكله يعني بدور عليه في جوجل بشوف.
0: برسل عليك أنا تشوفه. طيب. في ما شاء الله يعني من ده لازم بكرة تفطرنا عليه إن شاء الله.
1: في الرحلة المرتقبة إن شاء الله.
0: بإذن الله. شوف خبرنا الأخير.
1: صحيح. طيب من جازان تقول الفواكه الاستوائية تثمر نجاحا وطنيا.
0: أنت زرت جازان وكلنا زرنا جازان، رسخت جازان مكانتها كأبرز مناطق المملكة إنتاج الفواكه الاستوائية، وتتصدر المملكة بإنتاج المانجو بأكثر من 1,000,000 شجرة، وإنتاج يبلغ نحو 65,000 طن سنويا، أي قرابة 60% من الإنتاج المحلي. كما تنتج المنطقة كميات كبيرة من الباباي، تعرف الباباي؟
1: معروفة أيه ما شاء الله،
0: والموز والجوافة والقشطة بدعم من التقنيات الزراعية الحديثة، ويعزز ذلك مشروع الفواكه الاستوائية والبيوت المحمية باستثمارات تتجاوز 600 مليون ريال، لدعم الإنتاج والاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: طيب وش النوم القهري؟
0: شوف هذا تقول وزارة الصحة، وتكشف عنه وزارة الصحة عبر منصتها التوعية عش بصحة عن تفاصيل اضطرابات النوم القهري وتداعياته على حياة المصابين به، مؤكدة أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن من التحكم في نوبات نوم مفاجئة. أوضحت الوزارة أن النوم القهري يعني يتسم بنوبات نوم مفاجئة قد تحدث في أي لحظة، بما في ذلك أثناء القيادة لقيادة السيارة أو العمل أو الدراسة أو مشاهدة التلفاز أو الحديث مع الآخرين، مما يجعله اضطرابا يمس السلامة الشخصية والإنتاجية اليومية تأثيرها على الحياة اليومية. أشارت الوزارة أن النوم القهري دون تشخيص أو علاج قد يلقي بظلاله على عدد من المحاور، أبرزها التركيز والأداء الدراسي والمهني، الصحة النفسية والاتزان العاطفي، العلاقة الاجتماعية والتفاعل مع المحيطين، يمكن التحكم بالأعراض، وهذا ما تقول وزارة الصحة، لابد من أخذ قيلولة قصيرة ومنتظمة خلال النهار، الالتزام بجدول نوم ثابت يوميا، ممارسة النشاط البدني بانتظام، تجنب يعني المنبهات، اتباع نمط غذائي صحي متوازن، استخدام تقنية الاسترخاء للحد من التوتر، تجنب القيادة عند الشعور بالنعاس حفاظا على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين. يعني ما تشوف بعض الناس يسير عليك شوي، انت راح جبت القهوة ما تجي ولا
1: نعس.
0: ايوه يا ولد يا ولد، ويقول لك لا ما نمت، وتقول نمت، تقول لا انا ما نمت،
1: نوم قهري الله يعينه.
0: فسبحان الله العظيم، بس ان شاء الله العلاج هو حاجة بسيطة باذن الله.
1: الله يعطيك العافية فهد، شكرا لك هالإطلالة الصباحية، وشكرا لك الصورة، صورة المقشوش ما شاء الله، والله انك شويتنا ما شاء الله.
0: إيه لا لا لا، بعد البرنامج ما عليك، خذ لك طبق مقشوش ترى ما يصح الا بشتة، بشتة ترى خلي
1: شتوية. لا اجل ان شاء الله
0: اكله شتوية زي الميقعو يعني شتوية.
1: ماسك على الميقعو
0: والله نبيها مشتهيها، خلينا نجي ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا لكم
0: فهد، ونلتقيكم في الغد.
1: الله يرعاك،
0: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم، أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم وبمشاركاتكم كذلك التي بعثتم بها. من المشاركات أبو فهد يقول: المملكة بلاد شرفها ربنا سبحانه وتعالى بالحرمين ومهبط الوحي ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنطلق دعوة تبليغ الدعوة، ويطبع فيها كتاب الله، يوزع مجانا على المساجد والحجاج والمراكز الإسلامية، وقام فيها مسابقات لتحفيظ القرآن الكريم، قيادة وشعب يفتخرون بخدمة الحرمين وحجاجها وزوارها.

0: جزاك الله خير يا أبا فهد. رقية المكاوي تقول التقنية الحديثة ساعدت كثيرا على الوصول للطرق الصحيحة في قراءة القرآن وحفظه وتدبره، والحكومة السعودية سهلت الوصول إلى التقنية الحديثة بالتعليم عن بعد، اختيار الشيوخ في حلقات التحفيظ وتوفير الأدوات التي تسعد على التي تساعد على التواصل بين الحفاظ من أقطار العالم. اللهم لك الحمد، شكرا لك يا رقية. وفعلا يعني استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي واضح وحاضر ما شاء الله تبارك الله في تحفيظ القرآن وفي خدمة القرآن، وأصبح الإنسان يستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى يتعلم القرآن في كل أصقاع الأرض على يعني أفضل الشيوخ المقرئين في كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
4: الطالب عبد الملك محمد الديلمي أتم حفظ القرآن كاملا قبل أعوام بحلقات جامع السلام التابعة لجمعية خيركم، حصل على 3 إجازات وفاز في العديد من المسابقات القرآنية على مستوى الحلقات ومدارس التعليم، وهو من المتفوقين دراسيا ويدرس الآن بالسنة 3 بدار الحديث بمكة المكرمة. أعوذ

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. استمعنا أيها الكرام، ما شاء الله هذه الفقرة فقرة ميدان خيركم، كانت بتلاوة القارئ والطالب في هذه الجمعية المباركة عبد الملك الدليمي وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، وازلنا معكم أيها الكرام. في هذه الحلقة نتحدث عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، وهي جهود مباركة وجهود عظيمة، يعني يراها الإنسان دائما حاضرة أمام عينيه في كل ميدان ميادين الخير والقرآن الكريم. من المشاركات ناصر بن إبراهيم يقول: مملكة ميزها الله وكرمها بخدمة القرآن الكريم والمساهمة في نشره في كل مكان، وعلينا شكر الله على هذه النعمة واستشعار عظم الأمانة التي أولانا الله إياها للخالق عز وجل. جزاك الله خير يا ناصر بن إبراهيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
0: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، نرحب بكم ونرحب كذلك بضيف حلقتنا في هذه الحلقة، وهو الدكتور رائد بن محمد الغامدي، رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف. دكتور رائد، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: الله يحييك.
4: رحب بكم وبكل من يستمع إلى إذاعتكم المباركة.
0: الله يبارك فيك دكتور، يرضى عنك. ونحن حديثنا في هذه الحلقة عن المملكة وخدمتها للقرآن. خلنا نبدأ في البداية دكتور رائد حفظك الله، ونسألك كيف بدأت رحلة المملكة في خدمة القرآن الكريم؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خدمة القرآن الكريم شرف عظيم اختص الله سبحانه وتعالى به هذه البلاد المباركة، فبلا شك أن القرآن هو دستور الأمة، ويظهر هذا الاهتمام بوضعه المصدر الأول في التشريع في النظام الأساسي للحكم، إيمانا من هذه الدولة المباركة بأن القرآن هو منبع عزها ومجدها. وقيض الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أن تجعل العناية بالقرآن من أولوياتها الكبرى، انطلاقا برسالتها الإسلامية وتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين الذي وجد في بقعة مباركة هي مهبط هذا القرآن الكريم، وتردد جبرائيل عليه السلام في تنزيله هذا القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
0: نعم. الله يحييكم ويجزاكم خير دكتور. وش أبرز الجهود؟
4: هذه عبر مراحل، بارك الله فيكم.
0: سم
4: يعني هذه العناية ظهرت عبر مراحل، ابتداء من المؤسس
0: صحيح
4: الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي جعل تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أساس لقيام هذه الدولة. وكانت قد انتشرت الكتاتيب وحلقات القرآن في المساجد، وكان يعتني بإكرام أهل القرآن، وكان يقيم الحفلات في الرياض المشهورة في التاريخ لمن يعرفها في ختم أبنائه لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك قام بطباعة أول مصحف قبل إنشاء المجمع مؤخرا، هو قام بطباعة مصحف اعتنى كون له لجنة للعناية به وطباعته. وهذا ما يظهر في عهد الملك المؤسس رحمه الله. ثم توالت الملوك والدولة كلها قيادة وشعبا بعد شهورها لتوسع كبير في إنشاء الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وإعداد المعلمين والمعلمات ورعاية الحفاظ. فحتى أصبحت حلقات القرآن جزء أصيل من الحياة العلمية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. ما أن تدخل أي جامع أو أي مسجد أو تيمم شطر أي جامعة إلا وتجد فيها قسم للقرآن وتجد تلك الحلقات وابتداء من الحرمين الشريفين وما بعد. ولو أردنا أن نفيض الحديث في مثلا إنشاء مجمع الملك فهد طبعة المصحف الشريف عام 1405، وقبل ذلك إنشاء الجمعيات الخيرية في تحفيظ القرآن الكريم في الثمانينات الهجرية، وقبلها أو في أثنائها إنشاء هذه الإذاعة المباركة التي نتحدث من خلالها مختصة بالقرآن الكريم. كل ذلك يعني يبرز الجهود التي قامت بهذه الدولة، ومن ذلك أيضا المسابقات القرآنية المحلية والدولية. ونحن نشهد في هذه الأيام مسابقة الملك عبد العزيز التي قاربت الآن على 50 عاما، الآن في دورتها 46 من 133 دولة يشاركون في هذه التظاهرة القرآنية العظيمة. فكل ذلك يعني يظهر بجلاء رحلة هذه البلاد المباركة في خدمة القرآن الكريم.
0: جميل. نعم. الله يجزاك خير دكتور. يعني يمكن أشرت أنت إلى بعض الجهود، لكن إذا كان هناك شيء من التفصيل عن أبرز الجهود يعني التي يلمسها المواطن والمقيم كذلك في خدمة القرآن في المملكة.
4: المواطن المقيم في هذه البلاد لا تخطي عينه الجهود المباركة في هذه البلاد، منها انتشار حلقات التحفيظ في المساجد والجمعيات المتخصصة. ونلاحظ أن هذه البرامج تناسب جميع طبقات المجتمع، الأطفال والناشئة والكبار والنساء والمتقاعدون وكبار السن، في أي مسجد أو جامع يجد هذه الحلقات، حتى قبل دخول المدرسة الدورات المتعلقة بالناشئة، ويجد أنها من السهولة بمكان في أي مسجد من مساجد الأحياء والجوامع أن يستصدر تصريح إقامة حلقة قرآنية. كذلك إدراج القرآن الكريم في جميع المراحل التعليمية مع الاهتمام بالحفظ والتلاوة والتجويد وإنشاء الأقسام القرآنية الخاصة بذلك، يعني إضافة إلى وجود مادة القرآن الكريم في كل التخصصات. أيضا إقامة المسابقات القرآنية على مستوى المدارس والجامعات، ليست فقط هذه مسابقة كبرى مثلا مسابقة الملك عبد العزيز ومسابقة الملك سلمان، هذه مسابقات كبرى محلية ودولية، لكن هناك مسابقات أخرى على مستوى المدارس والجامعات والوزارات والجهات الحكومية والجهات حتى العسكرية والأهلية، مما يعزز روح التنافس في حفظ كتاب الله بين جميع طبقات المجتمع باختلاف وظائفهم وتخصصاتهم. كذلك توفير المصالح مجانا في المساجد وفي المطارات وفي المواقيت وفي المستشفيات والمرافق العامة، وكذلك الزائر يحصل على نسخة مجانية من المصحف المبارك، فيجد المسلم في هذه البلاد كتاب الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولا سيما العناية بذوي الإعاقة بإنتاج مصاحف خاصة لهم بطريقة برايل المكفوفين وإعداد وسائل تعليمية تناسب مختلف الفئات. كذلك دعم المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بدورات متخصصة في تعليم القرآن الكريم وعلومه. وهذه الجهود ليست مقتصرة على المؤسسات الرسمية، بل يشارك فيها المجتمع كله أفرادا وأوقافا وجمعيات خيرية ومحسنين، وإصدار التراخيص بذلك تحت إشراف المؤسسات الحكومية، مما يجعل خدمة القرآن ثقافة راسخة في هذا المجتمع هذه البلاد المباركة، ولله الحمد.
0: الحمد لله. نعم. الله يجزاك خير دكتور. كيف ترى يعني وصول خدمات القرآن من المملكة العالم كله دكتور؟
4: بلا شك أن رسالة المملكة في يعني لم تقتصر على الداخل، بل امتدت إلى العالم الإسلامي، بل وإلى غير المسلمين الراغبين في التعرف على القرآن. فترسل المملكة ملايين المصاحف إلى مختلف القارات بعد أن ترجمت معاني القرآن الكريم إلى عشرات اللغات وطبعته أيضا بكل القراءات لتصل رسالة الإسلام إلى الشعوب بلغاتهم. كما دعمت المراكز الإسلامية واستقطبت لتلك المراكز قراء التراويح عبر البعثات الرمضانية التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية لقراء المملكة، بحيث يسمع مختلف الدول القرآن من أبنائه غضا طريا كما أنزل. وكذلك المسابقات الدولية التي نشهد الآن، هذه خدمة ممتدة إلى العالم كله، تستقبل من المشاركين من كل العالم، كذلك تستقبل حفظة القرآن من أنحاء العالم، وأيضا تقديم المنح الدراسية في العلوم الشرعية وعلوم القراءات، وبالذات الدبلومات خاصة بالقراءات تستهدف الطلاب الدوليين الذين يدرسون فيها مجانا، يأتون إلى المملكة ويدرسون مجانا ويقيمون مجانا وتصرف لهم المكافأة، بحيث يعود إلى بلده وقد لم يحصل فقط على حفظ القرآن وإنما حتى بالقراءات العشر. وكذلك من الوسائل المؤثرة هذه الإذاعة المباركة التي يبث أثيرها في كل المشارق والمغارب، انطلقت منذ عقود ووصل بثها إلى مناطق واسعة، وكذلك القنوات والمنصات الرقمية التي تبث التلاوات والدروس والبرامج القرآنية على مدار الساعة، مثل قناة القرآن الكريم، وأيضا مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف أصبح مرجعا عالميا في طبعة المصحف وتحقيق نصه وتسجيل تلاواته وترجمة معانيه وإتاحتها إلكترونيا ليستفيد منها المسلم في أي مكان، وإتاحة النسخ الإلكترونية والمصحف الرقمي ليستفيد منه الباحثين في جميع أنحاء العالم في تضمينه في بحوثهم بنص سليم موثق معتنى به.
0: جميل. جميل دكتور، يعني ودنا محور الحقيقة نمر عليه وإن كان لم يبقى الكثير من الدقائق، اللي هو موضوع يعني كيف أسهمت التقنية والذكاء الاصطناعي أيضا في تجديد أساليب تعليم القرآن الكريم وتنويعها؟
4: نعم، نحن بلا شك نعيش اليوم مرحلة جديدة في خدمة القرآن الكريم بعد دخول مرحلة التقنية والذكاء الاصطناعي، فلم تغفل يعني كل قنوات خدمة كتاب الله في هذه البلاد الاستفادة من هذه الخدمات في تقريب القرآن الكريم إلى الناس، فأصبحت التقنية شريكا أساسيا في التعلم والتعليم. فبعد أن كان الطالب يحتاج إلى الحضور الدائم في الحلقة مثلا، أصبح بإمكانه التعلم عن بعد من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية والاستماع إلى كبار القراء في أي وقت، مثل حلقات المسجد النبوي والمسجد الحرام قبل ذلك التي تعلم عن بعد في أي وقت على مدار 24 ساعة، يجد معلما يعلمه ويصحح له تلاوته. أيضا التطبيقات التي ساهمت فيها سواء الدولة والمؤسسات الخيرية في استصدار يعني تطبيقات تنظم الورد اليومي وتذكر الطالب بخطة المراجعة وربط المحفوظ بالمتشابهات، وكذلك ظهرت أدوات بالذكاء الاصطناعي قادرة على الاستماع إلى تلاوة الطالب واكتشاف بعض أخطاء النطق والتجويد، تقديم تغذية راجعة فورية مما يجعل التدريب أكثر سهولة واستمرارا. وأصبحت تقنيات البحث الذكية أيضا تساعد الباحثين في الوصول السريع للآيات والموضوعات القرآنية وأقوال المفسرين، مع الاستفادة من قواعد البيانات الضخمة في الدراسات القرآنية، وتعقد يعني الجهات الكبرى مثل جمعية مثل مجمع الملك فهد تعقد ندوات مستمرة كلما جاء يعني تطور جديد أو أساليب أخرى، يعني ندوات مثلا الذكاء الاصطناعي، ندوات التطبيقات القرآنية، كل هذه تعقد في مجمع الملك فهد إماما منهم بضرورة يعني مواكبة الخدمة القرآنية لهذا التطور وهذه التقنيات. وإن كان يبقى الأصل الذي لا غنى عنه هو التلقي المباشر على المقرئين والمتقنين، لكن القرآن يؤخذ يعني كما يؤخذ بالمشافهة، نحاول أن نقرب هذه التقنيات الخدمة القرآنية بحيث أن المسلم يأخذ الحد الأدنى من التعلم والتعليم عبر هذه الوسائل.
0: جميل.
4: نعم.
0: الله يجزاكم خير وبارك في ما تفضلتم به دكتور رائد بن محمد الغامدي، رئيس قسم القراءات بجامعة الطائف. جزاك الله خير دكتور وبارك الله فيك.
4: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: وفيكم.
4: حياكم الله.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك
3: أصبحنا. في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

0: ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، وهي جهود عظيمة مشكورة ولله الحمد مذكورة. ومن المشاركات هذه الأخت عهود، طبعا في منصة إكس هناك طرح سؤال: كيف ترى أثر دخول التقنية على خدمات القرآن الكريم؟ ومعروف أن ما شاء الله أن التقنية دخلت بشكل كبير جدا فيما يتعلق بتحفيظ القرآن الكريم. الأخت عهود تقول إن دخول التقنية ليس تبديلا للوسيلة التقليدية، وإنما هو توسيع لدائرة الخدمة وتيسير للوصول إلى كتاب الله، فبدلا يذهب إلى المصحف صار المصحف يأتيه في جيبه، وبدل أن ينتظر الحلقة صارت الحلقة تكون في بيته. وهذا من الحمد لله تيسير الله سبحانه وتعالى ومن فضله علينا. فالحقيقة الإنسان أصبح ليس له عذر في أن يترك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو أن يتعلمه، يستطيع أن يتواصل من خلال هذه الأجهزة بين أيدينا مع كثير من الشيوخ، أو حتى مثل ما ذكر ضيفنا قبل قليل عن طريق الذكاء الاصطناعي يقرأ ويرد عليه ويصحح بعض الأخطاء، أو أنه يكون يتواصل مع أحد الشيوخ أيضا عبر هذه الوسائل. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر، فالحمد لله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الإنفاق في سبيل الله من أعظم أبواب الخير ومن الأعمال التي يبقى أثرها ويتعاظم أجرها، ولا سيما حين يكون الإنفاق في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام. يسعدنا في هذا اللقاء نسلط الضوء على جهود جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، ومعنا عبر الهاتف الشيخ وائل بن منصور الشريف، هو المستشار بالجمعية. أستاذ وائل، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ بيت، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام.
3: اللهم أمين صباحك أستاذ وائل، ومرحبا بك. ولو تعطينا نبذة وتحدثنا عن هذه الجمعية ورسالتها.
4: حياك الله أستاذ بيت. بلا شك أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم خص الله به هذه البلاد المباركة، وهي من أجل الأعمال لأنها تجمع بين تعظيم شعائر الله والإحسان إلى عباده. مكة المكرمة، موقع الجمعية في هذه المكان المبارك مكة المكرمة، وهذه البلاد المباركة تنتشر فيها هذا العطاء، ومن هذا العطاء بلد الله الحرام مكة المكرمة تتعدد فيه مجالات العطاء، من إطعام الصائمين خصوصا في شهر رمضان المبارك وأيام البيض ويوم الاثنين والخميس، وكذلك سقيا الماء وتقديم المساعدات للمعتمرين والزوار وإرشادهم وخدمتهم وتوفير ما يعينهم على أداء عبادتهم بيسر وطمأنينة. ومن هنا تأتي رسالة جمعيتكم، جمعية مواسم خدمة ضيوف الرحمن، التي تسعى إلى تحويل تبرعات أهل الخير والمحسنين إلى خدمات ومبادرات تصل إلى من يحتاجها من ضيوف الرحمن. والإنفاق في هذا المجال ليس مجرد صدقة عابرة، بل هو مشاركة في شرف خدمة من قصدوا بيت الله الحرام. وهذا العمل نرجو أن يمتد أثره بعد انتهاء الموسم، لأن كل وجبة تقدم بلا شك أستاذ سبيت، وكل عبوة ما تسقى، وكل ما محتاج تعان حاجته، هي باب من أبواب الأجر العظيم. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الصدقات وأهل الخير، فرب صدقة يسيرة عند الله عظيمة، ورب إحسان صغير يكون سببا في أجر كبير عظيم.
3: صحيح. أستاذ وائل، وش أبرز الإنجازات التي تفخر وتعتز بها الجمعية؟
4: من فضل الله سبحانه وتعالى إنجازات الجمعية، مع أن الجمعية تعتبر من الجمعيات الناشئة، تأسست في 2025، ولكن من فضل الله من أبرز الإنجازات تأسيس وتجهيز المقر الرئيسي في مدينة مكة المكرمة، وخدمت الجمعية إلى هذه اللحظة أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأيضا من فضل الله وزعت أكثر من 100,000 كرتون ماء، وقدمت أكثر من 150,000 وجبة إفطار صائم، وكان في تمكين ل 550 معتمر غير قادر على أداء العمرة. وهذه الأرقام بحمد الله ليست مجرد أعداد، بل وراء كل رقم منها يعني ضيف من ضيوف الرحمن وصلته خدمة، ومحسن كان له سهم في هذا الأثر، وطموحنا بإذن الله أن يتسع هذا الخير ليصل إلى أعداد كبيرة
3: بمشيئة الله. اليوم الاثنين أستاذ وائل، ويعني عادة الناس يصومون، يعني لو تحدثتم عن مشروع تفطير الصائمين خلال يومي الاثنين والخميس.
4: نعم استثبت، مشروع تفطير الصائمين يوم الاثنين والخميس من المشروعات المباركة التي تعتني بها الجمعية وتهتم بها، وكما لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره، ويزدان هذا الفضل حين يكون الإفطار يعني مقدم لزوار بيت الله الحرام والمعتمرين، فقد اجتمع شرف الصيام وشرف المكان وقاصد بيت الله الحرام. كما أن يوم الاثنين والخميس من الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها، قد قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا المشروع يجمع بين فضل تفطير الصائم وإحياء السنة النبوية وشرف خدمة ضيوف الرحمن. قد تكون وجبة إفطار أو تمرات وماء سببا في إدخال السرور على قلب معتمر وإعانته على مواصلة عبادته براحة وسكينة. وجمال هذا المشروع ليس فقط في أنك تفطر صائم، أثره يصل إلى الصائم لحظة حاجته، يعني المحتاج الآن من الزائر من المعتمر يفطر على ما قدم له، وتبقى للمحسن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء.
3: جميل، يعني المساهم إن شاء الله له أجر صائم. وهذا الصائم في مكة ولا؟
4: نعم الصائم في مكة وفي حاجة شديدة، يعني هو جاي ما هو بجاي معد لإفطار، وجاي معتمر ولا جاي زائر، فتكون حاجة ومكان بمسجد حرام وصيام.
3: يا الله من فضلك. طيب اللي يبغى يساهم معكم أستاذ وائل شو الطريقة جاك تسم؟
4: حقيقة نسعد بذلك، وكل من يساهم معنا هو شريك في خدمة ضيوف الرحمن، وله بإذن الله نصيب من أجر ما يقدم، يعني ويكون تقديم لسقيا وإطعام ورعاية لزوار بيت الله الحرام. ويمكن التبرع بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، كذلك المتجر الإلكتروني الخاص بالتبرعات، أو بالتواصل عبر الهاتف الواتساب، عبر الهاتف اتصالا أو واتساب، من تيسير الله سبحانه وتعالى أن الرقم كذلك يسير للحفظ،
3: سهل
4: يعني
3: جميل.
4: كل من يحفظه مباشرة يحفظه 05-31-14-14.
3: يا سلام
4: 05-31-14-14. وأيضا يستطيع الإنسان يريد أن يتبرع أيضا عن تطبيق مصرف الراجحي بالدخول إلى تحويل ثم خدمات، تجي في الشاشة في الجوال في أسفل الشاشة خدمات، ثم يختار جمعية خيرية، ثم يبحث عن جمعية مواسم، إما أن يكتب جمعية مواسم أو يبحث عنها، ثم يختار المبلغ التبرع المناسب الذي يريد. وإن أذنت لي أستاذ بيت أختم برسالة للمستمعين الكرام.
3: تفضل.
4: يعني قد يظن الإنسان أن مساهمته في سقيا ضيوف الرحمن تنتهي عند عبوة ما تصل ليد معتمر، ولكن هذا أثرها بإذن الله قد يكون أوسع من ذلك بكثير، فخلف هذه العبوة سلسلة من الخير العظيم، يعني خلف هذه العبوة شاب يعمل في تجهيزها ونقلها وتوزيعها ويتقاضى مكافأة على عمله، وأسرة قد تنتفع من هذا الدخل، ثم تصل في النهاية إلى ضيف من ضيوف الرحمن في وقت حاجته إليها. أيضا يعني أنت مساهمتك لهذا لا تسقي معتمرا في حسب، بل قد تساهم في خدمة ضيوف الرحمن وتمكين شاب من العمل ونفع أسرة في الوقت نفسه. فهكذا قد يكون الريال أو الريالين أو المبلغ اليسير يعني سبب في أثر يتسع أكثر مما نتصور، ماء يسقى وعمل يتاح وأسرة تنتفع وخدمة تصل إلى قاصد بيت الله الحرام.
3: جميل.
4: فلا ينظر المتبرع إلى قدر ما يقدم ولو كان يسيرا،
3: صحيح،
4: لكن
3: صحيح.
4: ينظر إلى الأثر العظيم الذي سيصنعه هذا التبرع. نسأل الله أن يبارك في كل من يساهم وأن يعظم لهم الأجر وأن يخلف عليهم خيرا وأن يجعل ما يقدمونه ذخرا لآخرتهم، وأن يجعلنا جميعا يعني مفاتيح للخير.
3: آمين.
4: ونمو وعطاء في هذا البلاد المعطاء.
3: الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير الأستاذ وائل بن منصور الشريف المستشار في جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
4: جزاك الله خير أستاذ بيت، وشكر الله جهودك.
3: الله يحييك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ. إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية. ترحيب عربي وإسلامي ببيان مجلس الأمن وإدانته هجمات الحوثيين تجاه المملكة والملاحة البحرية. أصداء إقليمية وعالمية واسعة ترحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك. أبشر تتيح تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية بمدد مرنة تبدأ من 3 أشهر. تدشين مبادرة معافى لعلاج مرض المياه البيضاء من ضيوف الرحمن ومجاوري الحرمين. بدء التسجيل للحاقية للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياضي الأطفال. منصة قبول تتيح الاستفادة من المقاعد الشاغرة في الجامعات والكليات. التجارة توقف وكالة سيارات عن استيراد وتغرمها 8 ملايين ريال لعدم التزامها بحقوق المستهلك. منشآت تطلق أسبوع الذكاء الاصطناعي بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق النسخة 4 من مسابقة حرف. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الثامنة صباح. نشكركم لطيب المتابعة، وما زلنا معكم مستمعين الكرام مستمرين في حلقتنا هذه نتحدث عن جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم، ونستقبل اتصالات والرسائل على وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: كما أنزل.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أعظم الأسرار في الأداء القرآني أن القارئ لا يحسن صوته فحسب، بل يحفظ أمانة المعنى، فكلمة توصل في غير موضعها قد توهم بمعنى غير مراد، وحرف يفصل خطأ قد يقطع دلالة أرادها الله في كتابه. فالقراءة الصحيحة هي بلاغ من الله وتوصيل لمراده كما أنزل بلا زيادة ولا تحريف. ومن ذلك فصل الحروف عن الأفعال لضبط المعنى في قوله تعالى: فترى القوم فيها صرعى، لا بد من بيان الفاء على أنها حرف ابتداء أو عطف، ثم الإتيان بالفعل ترى، فمن وصلها على أنها لفظ واحد فترى ضيع عنصرا مهما من عناصر البيان، لأن الفاء هنا ليست جزءا من الفعل، والفصل يعطي المعنى قوته، التفريع والنتيجة والتصوير. إذن إذا أراد القارئ أن يقرأ هذه الكلمة من كتاب الله عز وجل وقد وردت كثيرا في كتاب الله، فلا يقرأها بهذه الطريقة فتر القوم، لا، ينبغي عليه أن يدقق في فصل الفاء عن الفعل، فتر القوم، بحيث أن يكون حرف الفاء أضعف صوتا من كلمة ترى، وهنا يخرج المعنى الحقيقي لهذه الكلمة فتر القوم، ولا يقول فتر القوم، يلصقها بالكلمة وكأنها من الفتور. نختم ونقول: القراءة القرآنية أمانة، وحسن الأداء يعني أن تقرأ الكلمة بميزان الفقه والمعنى، فتفصل ما يجب فصله وتصل ما يجب وصله لتبلغ كلام الله كما أنزل وكما ينبغي أن يتلى بالمشافهة. تعلم من أهل الأداء كيف يخرجون الحروف من مخارجها وكيف يعطون كل حرف حقه ومستحقه، فبهذا وحده يقرأ القرآن كما أنزل، وبهذا يصان أداءه من التحريف واللحن، والله أعلم.
8: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرحب كذلك بالزميل عبد الرزاق العليوي من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها 46 المقامة في المسجد الحرام. زميل عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك أخي سبيت وأيضا المستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل من هنا من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة ومن جوار الكعبة المشرفة. نحييكم في هذا الصباح الذي يزدان بآيات عطرة من كتاب الله الكريم تنساب من هذه الشفاه التي جاءت من كل فج عميق لتشهد هذه المنافع العظيمة في هذه المسابقة الدولية المباركة التي تحمل اسما عزيزا على قلوبنا، الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى.
3: الله يحييك يا أبو عبد الله وجزاك خير على هالكلمات الطيبة. أنت في البداية قلت أسعد الله مساءك، قلت يمكن عندنا في فوارق توقيت بيننا وبينكم.
9: أسعد الله صباحك، صباحك ومسرات ومساءك إن شاء الله.
3: الله ماما ويسعدك ويسعد المستمعين الكرام. لا شك أن دائما اللي حول القرآن وفي حرم الله يشعر بنوع من السعادة اللي يعني قد لا توجد في مكان آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى يزيدكم خير وسعادة وبركة يا رب العالمين. أنا وعدت المستمعين في بداية الحلقة قلت بيكون معنا إن شاء الله أبو عبد الله، وبشروا إن شاء الله بأصوات طيبة وتغطية رائعة إن شاء الله. تفضل تعمل.
9: الله يحييك، وأيضا نجدد التحية والترحيب لجميع المستمعين الكرام، ونحن نعيش هذه الأجواء المفعمة في كتاب الله الكريم، حيث حقيقة تواصلت هذه التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46، أعوام وأعوام من النجاح، وفي كل عام نرى ما شاء الله تبارك الله إضافات عديدة ومتنوعة في هذه المناسبة أو هذه المسابقة الدولية القرآنية التي تحمل اسم الملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى، وتنظمها مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وسط هذا التنافس الكبير حقيقة بين المشاركين والمشاركات من مختلف دول العالم. هذا التنوع حيث ما يزيد عن 133 دولة يتنافسون في هذا المحفل القرآني العظيم، حيث استمعت لجنة تحكيم البنين والإناث في اليوم الثاني إلى تلاوات 33 متسابقا ومتسابقة يمثلون 28 دولة، وشهدت جلسات التحكيم التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية مشاركة 17 متسابقا في تصفيات البنين المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وأيضا 16 متسابقة في تصفيات الإناث. ونعرف أنه هذا العام لأول مرة يشهد مشاركة الإناث، وكما قلنا في كل عام ما شاء الله تبارك الله إضافات عديدة، ليصل إجمالي من استمعت إليه من لجنة التحكيم خلال اليومين الأول والثاني إلى 66 متسابقا ومتسابقة يمثلون أكثر من 40 دولة ضمن البرنامج الزمني للتصفيات الختامية المستمرة إن شاء الله حتى يوم الخميس المقبل. أستاذينك أبو إبراهيم، نسعد بأن ألتقي بأحد المشاركين في هذه المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم وعرف باسمك.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيمور من كرواتيا.
9: ما شاء الله، حياك الله، هذه أول مرة تشارك المسابقة ما شاء الله.
10: نعم الحمد لله رب العالمين.
9: كيف رأيت أجواء المسابقة والمشاركة الله يحفظك؟
10: الحمد لله، هذا نعمة أكبر والله، ونحن يعني
9: سعداء ما شاء الله.
10: نعم سعداء، وسعداء لأتي المسابقة الحمد
9: لله. وما شاء الله تبارك الله، أديتم مناسك العمرة؟
10: نعم
11: الحمد لله
10: الحمد لله.
11: وهذه لأول مرة؟
10: لا وثاني مرة.
11: ثاني مرة ما شاء الله. ثاني مرة تؤدي مناسك العمرة وإن شاء الله تتوجها بالحج إن شاء الله.
10: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
11: الله يعطيك العافية. هذه المسابقة كيف رأيت أثرها عليك حتى وأنت في كرواتيا فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم، ضبط القرآن الكريم، إتقان القرآن الكريم؟ ونعرف يعني أنه ما شاء الله هذه المسابقة تجعل حفظ كتاب الله الكريم يضبطون الحفظ أكثر وأكثر.
10: نعم نعم الحمد لله.
11: طيب نحن حقيقة نريد تلاوة عطرة طيبة للقرآن الكريم بصوت كرواتي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.
11: ما شاء الله تبارك الله. وأنا أرى فيك ما شاء الله الأخلاق الإسلامية الطيبة المحمودة لحافظ كتاب الله الكريم، فشكر الله لك أخي الفاضل. أيضا أبو إبراهيم أستاذنك وأنا أتنقل ما شاء الله تبارك الله بين أفيائي هذه المسابقة العظيمة، وأسعد كذلك بأن يكون معي أحد المشاركين في المسابقة الدورية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. حياك الله أخي الكريم، السلام عليكم، وعرف باسمك الله يحفظ.
12: أمين وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمر ناظم النصر عبد الحميد من جمهورية كولومبيا.
11: ما شاء الله من كولومبيا أتيت، ما شاء الله. هذه الزيارة الأولى لك للبقاع الطاهرة؟
12: كيف؟
11: أقول هذه الزيارة الأولى لك في مكة المكرمة ما شاء الله. أقول هذه الزيارة الأولى لك لمكة المكرمة.
12: هذا ثانية وثاني عمرة في حياتي.
11: ما شاء الله تبارك الله. أنت مشارك ما شاء الله في المسابقة، في أي فرع الله يحفظك؟
12: في الخمس أجزاء ولله الحمد.
11: خمس أجزاء وما شاء الله اجتزت، يبدو من التصفيات الأولية للتصفيات النهائية الختامية.
12: كيف يعني؟
11: يعني اختبرت أنتم ما شاء الله في البداية، ثم بعد ذلك تأهلت إلى الحضور إلى هنا ما شاء الله إلى مكة المكرمة.
12: إن شاء الله السبعة شوية رح نتعلم لمكة
11: إن شاء الله. طيب نريد الله يحفظك أن تتلو علينا تلاوة طيبة، تفضل.
12: في كثير عم أفكر.
11: أبد لك حرية الاختيار الله يحفظك. تريد أن نقترح عليك أو أنت من عندك؟ يلا ما شاء الله.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية أخي الفاضل من كولومبيا، أحد المشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. ما شاء الله لازمنا يعني نتنقل، وما شاء الله يعني قارات متنوعة، دول أيضا مختلفة، وكلهم جمعهم حقيقة عبادة الله عز وجل وتوحيده في هذا الدين الإسلامي الحنيف، وكذلك حفظ كتاب الله الكريم. وأسعد بالالتقاء بأحد المشاركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تعدل غترة، نحن راديو يعني راديو ومذياع وليس تلفزيون. حياك الله وحياك. ما شاء الله. طبعا سيتولى الترجمة أخونا من كرواتيا. هو هذه أول مرة يحضر المملكة ما شاء الله؟
2: نعم هو أول مرة في المملكة.
1: ما شاء الله تبارك الله. يبدو أنه فهم السؤال فقال نعم. ما شاء الله. وهل اجتاز التصفيات الأولية ثم انتقل للتصفيات الختامية؟ أقول هو اجتاز الآن، وصل للتصفيات الختامية، يمثل دولته ما شاء الله. أقول يمثل دولته. جاء هو من أي دولة؟
3: أنت بيجو.
1: نعم.
3: فين الآن أنت بيجو؟
1: أي دولة هذه؟
4: من أي بيجو؟ موجودة في البحر. البحر القريبي.
1: توكو. يعني إيش اسمها؟ اي ما شاء الله ما شاء الله. هذه وين؟ في البحر الكاريبي. ما شاء الله ترى يعني من البحر الجزيرة في البحر الكاريبي إلى المشاركة هنا بجوار الكعبة المشرفة ما شاء الله. طيب نريد أن تتلو علينا، وهذا طبعا القرآن يجمعنا جميعا ما يحتاج ترجمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية. سبحان الله، يعني أنا أتكلم معه قبل يعني قليل لا يفهمني، حينما تكلمت معه بالقرآن الكريم مباشرة ما شاء الله. وهذا أيضا يعني هذه الآية الكريمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. حياك الله. أيضا ننتقل إلى أحد المشاركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، عرف باسمك الله يحفظك.
5: ماهر أمين إبراهيم.
1: من أي دولة الله يحفظ؟
5: من فنزويلا.
1: فنزويلا ما شاء الله تبارك الله، يعني جئت من فنزويلا، أظنها في أمريكا الجنوبية.
5: نعم.
1: أي أمريكا، وحضرت إلى هنا ما شاء الله.
5: نعم.
1: الله يعطيك العافية. هذه المشاركة الأولى في مسابقة الملك عبد العزيز.
5: نعم. أول واحدة.
1: طيب كيف رأيت أثر هذه المسابقة حينما أتيت مع أقرانك ورأيت هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله الكريم، تأثيرها عليك الله يحفظ؟
5: نعم ما شاء الله، حلوة هذه المسابقة، وكل أول مرة ننتظر إلى مكة ما شاء الله. حلو إن شاء الله.
1: هذه أول حضور لك المكة. نعم. أوه ما لا، هذا يحتاج إلى سؤال آخر. طيب كيف مشاعرك حينما رأيت الكعبة المشرفة؟
5: ما شاء الله، سكينة كبيرة والواحد بيظل هنا.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طبعا تتفقون معي ما شاء الله، المسابقة فيها برامج أخرى، زيارات إلى بعض المعالم، زرت كسوة الكعبة المشرفة أيضا، يعني فيه ما شاء الله، وأيضا ستذهبون للمسجد النبوي إن شاء الله، يعني فيه فعاليات متنوعة وكثيرة. طيب نريدك أن تعطينا ما شاء الله، يعني نحن نطمع إلى تلاوة منك الله يحفظك، مما تريد يعني. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: رجعنا وإياكم من المقبلين على ذكر الله عز وجل. إذن أبو إبراهيم هذه أبرز يعني ما لدينا في هذا الصباح الجميل من خلال التقاء بهؤلاء الحفظة حفظة كتاب الله الكريم، ولا تسل عن مشاعرهم الجميلة والرائعة في هذه المسابقة من خلال مشاركتهم بها وشكرهم لله عز وجل أولا ثم القيادة هذا الوطن العظيم من خلال إتاحة مثل هذه المسابقات القرآنية الدولية التي تعزز في نفوسهم حب كتاب الله الكريم وإتقانه وضبطه.
2: الله يعطيك العافية زميل عبد الرزاق العلاوي، ما قصرت، الله يجزاك خير على هذه التغطية وهالجولة ما شاء الله مع الإخوة المتسابقين الذين جاءوا من بلاد مختلفة، من بلاد شتى ما شاء الله، حتى بلاد يمكن أول مرة نسمع عنها، هذا اللي قلت في البحر الكاريبي، لكن الحمد لله القرآن في كل مكان، اللهم لك الحمد.
1: أنا والله حاولت أضبط الدولة يعني لم أتمكن، ما شاء الله تبارك الله، هذا يدل على التنوع الكبير الذي تحظى به مسابقة المكبات الدولية اللي جاءوا من كل مكان، لكن الحمد لله أن عرفنا أنها تقع في جزر الكاريبي، وهذا يدل يعني ما شاء الله على التنوع والإثراء الكبير، وأيضا وجود ألسنة متنوعة تتلو كتاب الله عز وجل من دول شتى، وهذا يعني من أبرز أهداف المسابقة اللي هو وجود هذا التنافس بين المشاركين. فنسأل الله عز وجل أن يغفر ويرحم للملك عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى، وأن يطيل كذلك بعمر خادم الحرمين الشريفين وكذلك سمو ولي عهده، وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة.
2: آمين آمين، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية زميل عبد الرزاق العلاوي، وقد انضممت إلينا من هناك مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة المكرمة، شكرا لك.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
6: هدى للناس،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ يوسف أبكر وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونحن في هذه الحلقة نتحدث وتحدثنا فيها عن خدمة المملكة للقرآن الكريم، وذلك طبعا في مجالات مختلفة ومجالات شتى. والكلام هذا طبعا مواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية المقامة حاليا في مكة المكرمة، ولكن هناك المسابقات الدولية والمحلية، هناك كذلك الجمعيات المنتشرة في كل مدينة ومدن المملكة وفي كل منطقة مناطقها التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم، وهناك حلق تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة يعني ربما في كل مسجد وكل جامع وفي كل حي من أحياء، لا نقول الرياض ولا جدة، لا، أحياء المملكة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا الأعداد الهائلة من المصاحف التي تطبع وتوزع في داخل المملكة وخارجها في المساجد وفي المدارس، وأيضا لضيوف الرحمن الذين كثير منهم يعني وهو مغادر بعد أداء فرضة الحج يأخذ معه نسخة من المصحف الشريف. هناك أيضا كذلك يعني إقامة المعاهد والكليات والجامعات المختصة في تعليم القرآن الكريم، ومنها مثل ما ذكر ضيفنا جزاه الله خير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي تستمعون إليها الآن، فقد أنشئت وهي معنية بالقرآن الكريم وبما يكون كذلك حول القرآن الكريم. وأيضا حقيقة ما نغفل موضوع التحول الرقمي والتقنية وتوظيف البرمجيات الحديثة واستحداث قواعد بيانات رقمية للقرآن الكريم وتفعيل خدمات تفسير وترجمة معاني القرآن الكريم وطباعة المصحف بطريقة البرايل للمكفوفين، وغير ذلك من استخدام يعني الاستفادة من التقنية والذكاء الاصطناعي في تحفيظ القرآن الكريم، في نشره، في طباعته، في يعني أصبح الله الحمد فضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الواحد يستطيع أنه يقرأ القرآن يعني كما أنزل كما يقال يعني على الشيوخ الموجودين داخل يعني في كل مكان، حتى أن كثيرا منهم من خارج المملكة يستفيدون من المشايخ المقرئين الموجودين في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة بأعداد كبيرة جدا عبر هالوسائل دي بفضل الله سبحانه وتعالى. هي نعمة عظيمة والله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر نعمه جل وعلا. إذن هناك مثل ما قلنا مجالات كثيرة و يعني جهود عظيمة جدا تبذلها المملكة قيادة وشعبا في نشر كتاب الله سبحانه وتعالى والاهتمام به. محمد الرواشد يقول تبذل المملكة جهودا كبيرة في خدمة القرآن، ويشمل ذلك طباعة المصحف وتوزيعه وتنظيم مسابقات دولية ودعم حلقات التحفيظ، فأولتها عناية عظيمة ورعاية كريمة وجهودا مشكورة، جزاك الله خير يا أبو عبد اللطيف. أبو مالك يقول جميل وسهل، جزا الله كل من ساهم في ذلك، علموا أو لم يعلموا، الله سبحانه وتعالى العليم يعلمهم. ويقصد يعني لأن السؤال موجود، كيف ترى أثر دخول التقنية على خدمات القرآن؟ فقال جميل وسهل، جزا الله من ساهم في ذلك، اللهم أمين، جزاك الله خير يا أبا مالك، الله يعطيك العافية. سلطان يقول تحسين التعليم، التقنيات الحديثة أتاحت تطبيقات للتسميع وتصحيح التلاوة ومتابعة الحفظ وتكرار الآيات واختبار المتعلم بطريقة تفاعلية، خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، أسهمت التقنيات الصوتية كذلك والمرئية وتقنيات الوصول في جعل القرآن أكثر إتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة. أحسنت يا أخونا عمر، الله يجزاك خير، أقصد الأخ سلطان. عمر يقول في مشاركته إن القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يعتبران الدستور للمملكة، جاء في المادة الأولى من نظام الأساسي للحكم، المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض. أحسنت يا عمر، الله يجزاك خير ويبارك فيك. يعني الحقيقة يعني مثل ما قلنا الآن الأمور سهلة بفضل الله سبحانه وتعالى، من أراد تعلم القرآن وتعليمه والمشاركة في ذلك

0: فقط يحتاج إلى أنه يعني يبذل أدنى جهد في أن يلتحق بإحدى الحلق المنتشرة، أو يستطيع أن بإحدى الحلق الإلكترونية الموجودة الآن سواء كان من الرجال أو من النساء التي في البيوت، تستطيع أنها يمكن أحيانا تكون في قرية ولا في هجرة، تستطيع من خلال هذه الأجهزة والنت الحمد لله في كل مكان أنها يعني تسمع ما تستطيع وتحفظ ما تستطيع عبر وسائل التواصل، ومع يعني أمهر المقرئين والمشايخ الفضل جزاهم الله خيرا. المهم أن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في أننا في بلد عظيم يحكم شرع الله ويهتم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هما دستور هذه البلاد، وأننا في بلد لله الحمد يزخر بكثير من الخيرات والأنعام والفضائل والأمن والأمان والرخاء والاستقرار. نسأل الله يديم علينا هذا الفضل وهذا العز والتمكين، وأن ينشر رحمته وفضله وأمنه وأمانه على سائر بلاد المسلمين. شكرا لكم أيها الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: فرائد وفوائد.
4: فوائد.
5: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل، فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن مستمعينا ينتقل بنا الزميل محمد الغامدي إلى رحاب البيت الحرام في مكة المكرمة لننقل لكم على الهواء مباشرة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
7: من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة من جوار الكعبة المشرفة، حيث ننقل لكم وعلى الهواء مباشرة وقائع الجلسة الصباحية، جلسة الاستماع لهذا اليوم الاثنين 27 من شهر صفر من عام 48 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبقى وإياكم مستمعينا الكرام مع مشاركة المتسابق محمد أمين عامل دوف، وهو يشارك في الفرع الرابع. نستمع وإياكم ثم نعود إن شاء الله في مواصلة لهذه التغطية وهذا النقل الحي والبث المباشر.
8: إنا منا ونحن عصبة، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في

مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

بصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

0: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
1: انتهت الأسئلة.

0: إذن مستمعينا الكرام، تابعنا قبل قليل مشاركة المتسابق في الفرع الثالث وهو عبد الرحيم علمدوف، وقد شارك في الفرع الرابع في هذه المسابقة. استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوته في أسئلة أربع حتى يكون هناك بإذن الله عز وجل تصور كامل وقياس كذلك دقيق لتلاوة هذا المشارك، ونعرف أن لجنة التحكيم ما شاء الله تبارك الله لديهم معايير دقيقة جدا فيما يتعلق بأداء قياس المتسابقين ضمانا للعدالة، وحتى يعني يكون لكل مشارك المستوى وكذلك المرتبة والمركز الذي يستحقه.
1: سابق ناجي عطية ناجي بن سليمان من دولة ليبيا في الفرع الثالث برواية قالون عن نافع.
0: إذن يتقدم مستمعينا الكرام المتسابق ناجي عطية سليماني من ليبيا في الفرع الثالث يشارك في هذه المسابقة ويأخذ مكانه في منصة الإقراء إن شاء الله بعد قليل، وأيضا هو يتوجه الآن إلى شاشة إلكترونية من أجل أن ينهي إجراءات دخوله في هذه المسابقة، ونعرف أن التقنية حاضرة وبقوة في هذه المسابقة الدولية.
2: السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد

السؤال الثالث: اقرأ من قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت

وَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختار

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: انتهت الأسئلة.

0: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا قبل قليل لمشاركة المتسابق ناجي عطية ناجي بن سليمان من دولة ليبيا مشاركا بالفرع الثالث، وقد استمعنا قبل قليل إلى تلاوته وكذلك إجابته على أسئلة لجنة التحكيم، فنسأل الله عز وجل له التوفيق ولجميع المشاركين في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تقام في دورتها 46. ومن خلال أيضا مستمعينا الكرام استماعنا لجلسات الاستماع يوم السبت وكذلك يوم الأحد وهذا اليوم الاثنين، ما شاء الله نرى هذا التنافس الكبير بين المشاركين في هذه المسابقة الذين جاءوا من دول شتى ليشهدوا هذه المسابقة ما فيها من المنافع وما فيها كذلك من الضبط والإتقان لكتاب الله الكريم، وأيضا اجتماعهم.
1: ندعو المتسابق ألفا أو من جمهورية مالي في الفرع الثالث برواية قالون عن نافع.
0: أيضا مستمعينا الكرام يتوجه المشارك والمتسابق ألفا أو من جمهورية مالي مشاركا بالفرع الثالث إلى منصة الإقراء للمشاركة في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز، كما قلنا يتوجه إلى الشاشة الإلكترونية ليتمم إجراءات دخوله في هذه المسابقة وهي الإجراءات النهائية، وأيضا يأخذ مقعده. لم تأخذ أنا رصدتها يمكن ولا 3 ثواني إطلاقا ما شاء الله، هذا يدل على استخدام التقنية وأنها سهلت كثيرا على المتسابقين وعلى المشاركين وعلى لجنة التحكيم كذلك.
2: من قوله تعالى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم

الله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ

من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا

من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً.

0: آدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.

أكثرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال

كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس

فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة

0: السؤال الثالث: اقرأ من قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرى

0: السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم.

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

جميع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

0: السؤال الأخير، اقرأ من أول سورة غافر.
1: بسم الله الرحمن

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول.

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذا

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

0: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: انتهت الأسئلة.
2: إذن مستمعينا الكرام استمعنا لمشاركة المتسابق الفاؤو من جمهورية مالي مشاركا بالفرع الثالث ما شاء الله تبارك الله، ونسأل الله لهم جميعا التوفيق. أيضا أشاهد أيضا اثنين من المشاركين. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
2: حياكم الله. من أي دولة ما شاء الله؟
3: أه؟
2: من أي دولة أنتم؟
3: من كازاخستان.
2: كازاخستان مشاركي ما شاء الله في المسابقة؟
3: نعم إن شاء الله.
2: ما شاء الله. في أي فرع الله يحفظكم؟
3: أنا في الفرع الرابع وصديقي
4: أنا من فرع السادس.
2: السادس ما شاء الله تبارك الله. كيف هي الاستعدادات إن شاء الله؟
3: إن شاء الله. شكرا إن شاء الله.
4: الحمد لله كان جيدا الحمد لله. بتوفيق الله تعالى إن شاء الله سنفوز بتوفيق الله إن شاء الله.
2: أنا أبشركما أنكما فزتما بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تفوزون بهذه الجوائز
3: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: الله. يفوزون
2: والله يفوزون بالأجر العظيم والثواب الجزيل. أنتم حضرتم ما شاء الله تبارك الله أول مرة في المملكة؟
3: مرة ثالثة.
2: وأديتم مناسك العمرة؟
3: أديتم
2: مناسك العمرة؟
4: أيوة نعم.
3: آمين.
2: الله يحفظكم ومرحبا بكم في بلدكم المملكة العربية السعودية.
4: آمين.
3: شكرا جزيلا.
2: ونحن نتمنى لك الخير الله يحفظك ولك ولدولتك الشقيقة الله يحفظكم. جزاكم الله خير. إذن مستمعينا الكرام لازلنا وإياكم نتواصل في جلسة الاستماع للتصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورة 46، هذه الجلسة الصباحية لهذا اليوم الاثنين. وما شاء الله يعني يتوافد المتسابقون وكذلك الحضور.
5: وندعو المتسابق أيان منير هشام من الجمهورية البرتغالية في الفرع الخامس برواية حفص عن عاصم.
2: إذن مستمعينا الكرام يتقدم المتسابقيان منير هشام من الجمهورية البرتغالية مشاركا في الفرع الخامس من الجزء 26 إلى الجزء 30، وأراه يتوجه إلى الشاشة الإلكترونية ليتمم الإجراءات النهائية لمشاركته في هذه المسابقة الدورية مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم. أنهى إجراءات الدخول كما قلنا لا تستغرق أكثر من 4

0: ثواني، وهذا يعني يدل دلالة واضحة الحمد لله على استخدام التقنية في هذه المسابقة الدولية.
1: السؤال الأول، اقرأ من قول

0: هم.
1: سابق يستعد لتلاوة آية كريمة من سورة محمد وما بعدها من آيات
2: بينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

0: لكم إن يسألكموها فيحفكم وتبخلوا يخرج أضغانكم.
1: انتبه أعد.
0: إن يسألكموها فيحفكم وتبخلوا يخرج أضغانكم.
1: فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

0: أمثالكم.
1: السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى:

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

السؤال الثالث: اقرأ من قول

مبين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

0: مُّخْتَلِفُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: حسبك، تمت الأسئلة.
2: استمعنا وإياكم قبل قليل مستمعينا الكرام لمشاركة إيان منير هشام من الجمهورية البرتغالية مشاركا بالفرع الخامس من الجزء 26 وحتى الجزء 30 في هذه المسابقة، وما شاء الله تبارك الله لا زال هناك تنافس كبير بين المشاركين من خلال الحرص على جودة الحفظ وكذلك إتقانه وأيضا تحسين الصوت بكتاب الله الكريم، وأشاهد كذلك حضور كبير من جزاهم الله خيرا الحاضرين هنا لفعاليات هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في وقت الضحى وأيضا من جوار الكعبة المشرفة. العدد ما شاء الله تبارك الله كبير، كلهم جاءوا ليستمعوا لهذه الأصوات التي تحبر كتاب الله عز وجل وتتغنى به بإتقان، وإن شاء الله الآن سيتوجه أحد المشاركين.
1: وندعو المتسابق نامبين جانا هاري دينو عثمان من جمهورية مدغشقر في الفرع الرابع برواية حفص عن عاصم.
2: إذن مستمعينا الكرام المشارك نامينيا هاري دينو عثمان من جمهورية مدغشقر مشاركا بالفرع الرابع من الجزء الأول وحتى الجزء الخامس عشر، ويتوجه الآن مستمعينا الكرام للشاشة الإلكترونية من أجل إتمام إجراءات دخوله وهي الإجراءات النهائية لدخوله للمشاركة في هذه المسابقة، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. بالفعل أنهى الإجراءات والآن هو يتوجه لمنصة الإقراء استعدادا لسماع أسئلة لجنة التحكيم والتحبير كتاب الله الكريم.
3: السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
2: إذن المشارك يستعد لتلاوة ما تيسر له من سورة البقرة عند هذه الآية الكريمة.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

0: إِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى:

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا

لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه

السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم.

أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إني إذا لمن الظالمين.

السؤال الرابع، اقرأ من قوله تعالى:

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

يخرجون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال

وندعو المتسابق بدر سائد حامد يوسف مشعل من مملكة البحرين في الفرع الثاني برواية حفص عن عاصم.

0: إذن مستمعينا الكرام المتسابق،
1: السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: المتسابق بدر ساند مشعل من مملكة البحرين الفرع الثاني يستعد للمشاركة الآن.

فاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

0: انتهت أسئلة الحفظ، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى أسئلة التفسير.
1: مستمعينا الكرام، أسئلة الحفظ لي المتسابق بدر سالم حامد يوسف مشعل من مملكة البحرين انتهت، وهو يشارك بالفرع الثاني. الآن سيتحول إن شاء الله إلى أسئلة التفسير مع لجنة التحكيم التي تستعد لتوجيهها للمتسابق الآن، وهو يستعد للاستماع ومن ثم إن شاء الله الإجابة على أسئلة التفسير التي ستوجه إليه إن شاء الله. فنسأل الله له ولكافة المشاركين والمشاركات في هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز، التوفيق والسداد والنجاح.
0: السؤال الأول: ما معنى وحصورا في قوله تبارك وتعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين؟
2: حصورا يمتنع عن النساء، يمتنع يكف عن النساء فيمتنع عنهن مع القدره.

السؤال الثاني: ما معنى وهو خادعهم في قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم؟

0: السؤال الثالث: ما معنى نتقنا في قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة؟
1: أي اقتلعنا، اقتلعنا الجبل.

0: السؤال الرابع: ما معنى أخذت الأرض زخرفها في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت؟
1: أظهرت حسنها واستكملت بهاءها.

0: ما معنى سكر في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا؟
1: خمرا، وهذا قبل التحريم.

0: ما معنى بسبب في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب؟
1: أي بحبل، فليمدد بحبل.
0: السؤال السابع: ما معنى ويقدر في قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له؟
1: أي ويضيق،

0: السؤال الثامن: ما معنى أرداكم في قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم؟
1: أي أهلككم فأوردكم النار.

0: السؤال التاسع: ما معنى فتعسًا في قوله تعالى: والذين كفروا فتعسًا لهم؟
1: أي قبحًا لهم على عملهم.

السؤال العاشر والأخير: ما معنى تميز في قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ؟

0: تتقطع من شدة غليانها وفورانها وحرارتها.
1: تمت الأسئلة.
2: وبعد أن استمعنا إلى أداء المتسابق بدر سائد حامد يوسف مشعل من مملكة البحرين في الفرع الثاني، نتوقف استراحة قصيرة صلة الاستماع إلى أداء المتسابقين في هذه الفترة الصباحية في ثالث أيام المسابقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، نتوقف وإياكم الآن لاستراحة قصيرة في جلسة الإقراء الصباحية لهذا اليوم، بعد أن استمعت لجنة التحكيم لمشاركات المتسابقين في هذه الجلسة الصباحية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وما شاء الله تبارك الله، كانت حقيقة مشاركات مميزة من عدد من المشاركين من دول متنوعة. وأيضا أسعد مستمعينا الكرام بأحد الحضور معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، وسعداء بوجودك معنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: أشوف ما شاء الله تبارك الله من الحريصين على حضور هذه الجلسات الصباحية، ما الذي دفعك لذلك؟ الله يحفظ.
4: والله هذه أجواء القرآن، وحنا نحب القرآن منذ أن نشأنا هنا ونحن مع القرآن، ومن لا يحب كلام الله؟ يعني هو يعني يشرح الصدور، ونحضر كي نستمع إلى التلاوات من جميع دول العالم.
3: الله يعطيكم العافية وموفق يا حبيبنا الغالي، الله يجزاك. لازلنا وياكم مستمعي الكرام نتواصل معكم، وأيضا ما شاء الله نلتقي بأحد المشاركين في هذه المسابقة، وهو بدر ساند حامد يوسف مشعل من مملكة البحرين، الذي اختتم قبل قليل مشاركته، وأظنه الآن يعني معه اتصال. نسأل الله يمكن اطمئنان أهله عليه وذويه، فنسأل الله له التوفيق. وأيضا ما شاء الله، السلام عليكم، حياك الله.
5: أي الله، الله أكبر، حياكم الله.
3: أنت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، الله يحفظك.
5: أهلا، حياكم الله.
3: ما شاء الله، حاضر أم مشارك؟
5: والله يعني حاضر، يعني حضرت.
3: هذه المرة الأولى تحضر جلسات الإقراء في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية؟
5: هذه المرة الثانية تقريبا، هذه المرة الثانية.
3: كيف رأيت ما شاء الله أداء المشاركين والمتسابقين؟
5: يعني صراحة أصوات ندية وعذبة وإتقان وجودة، يعني صراحة كلهم، كل واحد يقول أنا الأول، يعني صراحة يعجز. نعم
3: والله، يمكنك أنت قرأت فكرتي، أنا من حضرت المسابقة كنت أقول أعان الله يعني لجنة التحكيم، وهم ما شاء الله يعني يستمعون لهذه التلاوات المباركة.
5: خاصة بالأمس، أنا حضرت الأمس العشاء، ما شاء الله واحد من ليبيا ومن سعودية ومن كينيا وأماكن يعني كثيرة جدا، وما شاء الله إتقان جدا وأصوات نارية عذبة، سبحان الله. أي والله، والحمد لله، جزاهم الله خير يعني القائمين عليها، الحمد لله. يعني شيء يثلج الصدر ترى، يعني أبناء المسلمين اللي سابقون في هذا حفظ وإتقان، اللهم لك الحمد.
3: الله يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله. ويعني هنيئا الإنسان في المسجد الحرام بمكة المكرمة أن يستمع لهذا الذكر وهذا القرآن العظيم، إن شاء الله أن يعني يتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده، وتتنزل أيضا عليه السكينة
5: جدا، خاصة مع القرآن الكريم. يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وغيره من الأحاديث. يعني
3: الله يجزاك خير. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذه الجلسة الصباحية، كما استمعنا قبل قليل من رئيس لجنة التحكيم، سيكون هناك استراحة قصيرة، ثم بعد ذلك يتم إن شاء الله استئناف مشاركات الحضور، فنسأل الله للجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله يا أخي، كيف الحال؟ حياكم الله. من أين ما شاء الله؟
6: بحرين.
3: أنت اللي قبل قليل قرأت أو؟ الشيخ ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. إذن أنت مشارك أم حاضر؟
6: مشارك.
3: الله. في أي فرع الله يحفظ؟
6: فرع الرابع.
3: وصلت مشاركتك كم تنتظر؟
6: أنهيت الاختبار الأمس الحمد لله.
3: وكيف رأيت الأجواء المسابقة خصوصا ما شاء الله يعني أصوات ندية من دول متنوعة وقارات مختلفة؟
6: والله يعني أولا الحمد لله رب العالمين اللي أكرمنا بقراءة كتابه وترداد آياته في بيته الحرام، فهذا فضل وشرف من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني لا شك أن مثل هذه المسابقة ومثل هذه الجهود التي تبذل سنويا تساهم في توحيد المسلمين وفي جمع كلمتهم على كتاب الله تبارك وتعالى، وهو خير ما تجمع عليه الكلمة. وهذه المسابقة والجائزة يعني سمعتها سبقتها مثل ما يقولون، وهي منذ سنوات طويلة وهي تتكرر في كل عام بمزيد من التألق والتميز، وهذا ما شهدناه حقيقة سواء من ناحية التنظيم أو من ناحية الكفاءات المشاركة في التحكيم أو الكفاءات المشاركة في الجوانب الإدارية. ولا شك أننا في هذه الأيام يعني تصحبنا الخلطة مع إخواننا الحافظين لكتاب الله تبارك وتعالى من جميع دول العالم. وفي هذا المقام إن كان من كلمة فهي الوصية لكل من يسمع بتعاهد كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وحفظا وسماعا وتدبرا وعملا، فكتاب الله تبارك وتعالى أنزل لجميع هذه الأسباب. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل هذه الأسباب يجب أن تبذل ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
3: أنت يبدو أحد الأشقاء من مملكة البحرين؟
6: نعم، من مملكة البحرين، مثل مملكة البحرين في الفرع الرابع.
3: دخلنا معك مباشرة، لم تعرف على اسمك.
6: أسامة خالد أحمد، ومثل مملكة البحرين في الفرع الرابع 15 جزء.
3: لو أخذت أيضا معك الحديث أو استطلعت رأيك في قضية تأثير مثل المسابقات الدولية القرآنية، وهي أميز مسابقة تقريبا في مستوى العالم في قضية ضبط الحفظ وإتقانه.
6: لا شك أن هذه المسابقات والجوائز الدولية التي يتنافس فيها المتنافسون في كتاب الله تبارك وتعالى هي أفضل طريق لحافظ كتاب الله تبارك وتعالى لضبط حفظه واختبار حفظه. يعني لا أظن أنه يوجد طريقة لاختبار الحفظ مثل هذه المسابقات، هي أميز طريقة فعلا. والجهد المبذول في هذه المسابقة ملموس منذ سنوات قديمة، الآن نحن في النسخة 46 بفضل الله تبارك وتعالى، وأظنها أسبق جائزة وأقدم جائزة في هذا الباب. ويعني مثل ما ذكرت سابقا السنة أعداد المشاركين من 133 دولة، فلا شك أن هذه الأمور تساهم في جمع كلمة المسلمين، في توحيد صفوفهم، في التعرف إلى المسلمين شتى دول العالم، وأن هذا الدين وأن هذا الكتاب صالح في جميع الدول لله الحمد.
3: بأختم معك، يعني وجود هالمشاركين ما شاء الله من الدول المتنوعة، يعني التقاء بهم ربما تتجاذبون كذلك أطراف الحديث فيما يتعلق بالقرآن، طرق إتقان كتاب الله الكريم.
6: نعم، في هذه المسابقات نتشارك مع أخواننا الحفاظ وأهل الخبرات وكذلك حتى المحكمين والمشايخ المصاحبين للمسابقة، نستفيد من الجميع في هذا الباب، فنستفيد من الأخ ملاحظة في التجويد، ومن الأخ الآخر ملاحظة في الأداء، ومن الأخ الثالث طريقة أفضل لضبط الحفظ ومراجعته وتعاهده. وكل هذه الطرق لا شك غايتها الأسمى هي إتقان كتاب الله تبارك وتعالى.
3: هل تعرضت أثناء يعني مثلا تسميعك على جهة التحكيم لبعض التوقفات، وكيف تعاملت معها؟
6: لا شك كتاب الله عزيز وكتاب الله هو الغالب، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لاجتياز الاختبار بدون أخطاء. نعم تعرضت لخطأ في الاختبار، ولكن هذا تقدير الله تبارك وتعالى. نظام المسابقة يكون بأن الخطأ إذا أخطأ المتسابق في الحفظ فإنه ينبه مرة أولى ثم ينبه مرة ثانية، ثم بعد ذلك يفتح المحكم على المتسابق، وهذا ما حصل بالأمس. واللجنة جزاهم الله خير يعني أوضحوا هذا النظام من أول يوم في المسابقة قبل أن يبدأ جميع المتسابقين، فكان هذا الأمر واضح وهذا هو النظام المعمول به يعني في المسابقة.
3: الله يوفقك يا حبيبي، شكرا جزيلا لك. أيضا مستمعينا الكرام نتواصل معكم. السلام، حياك الله يا شيخنا الفاضل، الله يحييك ونسعد بك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام نسعد كثيرا بالالتقاء بفضيلة الشيخ الدكتور رضا محمد ميلود قارة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مشاركا كريما فاضلا في لجنة التحكيم. حياكم الله دكتور رضا.
7: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف كبير لي أن يسمع صوتي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي كانت اسما على مسمى ونتبعها ونتبعها، فجزاكم الله خيرا.
3: دكتور رضا، أنت ما شاء الله تبارك الله عضو لجنة التحكيم في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 46. لو تحدثنا ما شاء الله تبارك الله عن طرقكم في يعني تقييم وكذلك توجيه المشاركين في هذه المسابقة، كيف رأيت المعايير التي من خلالها يتم تقييم المشاركين وتلاواتهم ومدى إتقانهم في هذه المسابقة؟
7: المعايير هذه تدل على ريادة مسابقة الملك عبد العزيز في مقارنة ببقية المسابقات، لأنها تراعي جودة حفظ الطالب وتراعي كذلك حسن تلاوته عبر معايير دقيقة. فمجرد توقف الطالب مثلا أو تلعثمه أو تردده هذا يحسب، لأنه قد يكون الفارق بين المرتبة الأولى والثانية هو ربع نقطة. ولأجل هذا اعتمدت هذه المسابقة، يعني ملاحظتي الشخصية، اعتمدت على معايير دقيقة. إن شاء الله تعالى ستخرج الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بإذن الله تعالى بكل دقة وبكل شفافية وبمعيارية إن صح التعبير.
3: دكتور رضا، نتأمل ما شاء الله التلاوات، والله يقول في نفسي أعان الله لجنة التحكيم، يعني ربما التنافس محتدم جدا بين المتسابقين وفي تنافس كبير في هذا الميدان الخيري المبارك وهو حفظ كتاب الله الكريم.
7: مسابقة الملك عبد العزيز متميزة، يعني لا يحضرها إلا المميزون في بلدانهم حقيقة، يعني صدقت بارك الله فيك، لك أذن سميعة. نجد صعوبة، لأجل هذا أنا منذ أجلس لا أفكر في أي شيء، لأنه لا بد أن يكون دقيقا، نسمع كل كلمات الطلبة حتى يعني يوفقنا الله تبارك وتعالى لنعدل في تنقيطهم.
3: لم يعدل صاحب القرآن فمن يعدل؟
7: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، هذا حسن ظنكم فينا شيخي، بارك الله فيك،
3: التوفيق والسداد أنت وجميع أعضاء لجنة التحكيم.
7: شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وأنتم كذلك.
3: شكرا جزيلا لك. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا المكان الطيب، وما شاء الله تبارك الله عدد من المشاركين والمشاركات، ونسأل الله لهم التوفيق جميعا. وأيضا ما شاء الله، السلام عليكم، حياك الله يا أخي الكريم، من أي دولة ما شاء الله؟
8: من مدغشقر.
3: مدغشقر ما شاء الله، شاركت أو حتى الآن لم تشارك؟
8: حتى الآن لم
3: تشارك المسابقة. وكيف هي الاستعدادات للمشاركة إن شاء الله؟
8: إن شاء الله طيبة، إن شاء الله. نعم.
3: طيب، تتحفنا بتلاوة آية كريمة من اختيارك الله يحفظك.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون

0: ياسين الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
1: الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، ونسأل الله لكم الإعانة والتوفيق. ولازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذا النقل الحي والبث المباشر، وما شاء الله تبارك الله أشاهد بعض المشاركين يعني استثمروا واستغلوا أيضا فترة التوقف بأكل بعض الفطائر، فبالهنا والعافية إن شاء الله. الله يحييكم، حياك الله أخي الكريم.
2: حياك الله. الحمد لله.
1: أنت من أي دولة ما شاء الله؟
2: جي
1: من أي دولة جئت؟
2: من بنغلاديش.
1: مشارك في المسابقة أم مرافق لأحد المشاركين؟
2: مشاركة الحمد لله. طلبة
1: ما شاء الله تبارك الله. في أي فرع يشاركون؟
2: جي
1: في أي فرع؟ الفرع الأول أو الثاني أو الثالث؟
2: 13
1: الثالث. أي نعم. طيب نريد أحدهم، تفضل يا ابني. أي تعال يا حبيبي تعال. ما اسمك أنت؟ الله يحفظك. اسمك؟
3: عبد الله الآن.
1: عبد الله هو من دولة بنغلاديش؟
3: ها.
1: طيب شكرا، الله يجزاك خير، الله يعطيك العافية، شكرا وشكرا لكرمك، الله يحفظك. طيب نريدك، هو أي فرع هو الثالث؟ ها. طيب اقرأ علينا من أي. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا ابني. عمره كم؟ هو 10 سنوات. كم العمر؟ 10 ما شاء الله، 10 سنوات. ويحفظ القرآن كاملا؟ نصف القرآن، نصفه ما شاء الله. ماشي ان شاء الله يعينك الله على اكماله. انت مشارك في المسابقه ما شاء الله. اقرا مما تريد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: ما ودعك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. إن شاء الله تكمل حفظ كتاب الله كاملا إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أنتم أيضا شركاء معه في الأجر، أنتم مرافقون ما شاء الله، فجزاكم الله خير. أنتم يعني أنتم معلمو أي ما شاء الله. أين هو هذا؟ إيه حياك الله شيخ مفتي. حيا الله الشيخ مفتي حياك الله. أنت من الذين يقيمون، شرفتم على تعليمه؟
2: جيب الطالب هذا لا أعرف أربين.
1: إيه الله يعينه وياك. هذا أي ما شاء الله. أي ها موجود؟ أي السلام عليكم حياك الله يا شيخ. من بنغلاديش؟
3: نعم صحيح.
1: حياك الله وبياك. أنت ما شاء الله تبارك الله يعني تشاركون، ما أشوف مجموعة من الطلاب ما شاء الله جاء حضرتم من بنغلاديش.
3: الحمد لله نحن حضرنا في هذا العام الفرع الرابع والفرع الثالث من البنين ومن البنات.
1: ما شاء الله.
3: نعم.
1: البنات هي أول مرة.
3: أول مرة تشاركون في مسابقة الملك عبد العزيز.
1: ما شاء الله.
3: لكم أول مرة ولنا أول مرة أيضا.
1: إن شاء الله.
3: صحيح.
1: لا إن شاء الله ستستمر في الأعوام القادمة إن شاء الله.
3: لي يعني طلب.
1: إن شاء الله يعني تفضل.
3: لي طلب في بنغلاديش، أنتم تعرفون يعني المتسابقون متميزون في التلاوة وفي الحفظ. سواء في عمر السن الصغير او كبير او وسط، فنحن نطلب من فضيلتكم للمسابقه انتم ترسلون الينا حتى 5 اجزاء يعني المستوى الخامس
1: باذن الله. ما شاء الله تبارك الله. وشاهدنا ما شاء الله قد ابدعوا كثيرا في المسابقه وفي اتقان ما شاء الله التلاوات، والحقيقه يعني المسابقه ما شاء الله تبارك الله عام بعد اخر في تطور، في اضافه لبعض الاقسام، وفي أيضا تلمس لرغبات المشاركين، فإن شاء الله يعني تكون محط أنظار المسؤولين. وهذه المسابقة ما شاء الله ريادتها عالمية، فلذا للجميع إن شاء الله سيجدون ما يسرهم بإذن الله من خلال هذه بالمشاركة بهذه المسابقة. لكن لو تكلم أنا أشوف ما شاء الله حرصكم أيضا على المشاركة بطلاب بسن صغير ما شاء الله.
3: نعم نحن نهتم في بنغلاديش في حفظ القرآن الكريم أولا قبل أي دراسة، فلذلك هم ينتهون يعني يختمون القرآن في سن مبكر ويتقنون، وحتى يعني يأخذون المراكز الأول في أي مستوى أي مسابقة في مستوى العالم.
1: وكيف رأيتم يعني أثر هالمسابقة على الأبناء؟ يعني تخيل مثلا طفل عمره 10 سنوات يأتي المسجد الحرام بالمكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة، تأثير ذلك على مسيرته في كمال حفظ كتاب الكريم. أنا قبل قليل استمعت إلى تلاوة سورة الضحى لأحد طلابكم المشاركين أو في هذه المسابقة، وما شاء الله يعني لديه رغبة كبيرة وجامحة في أن يكمل حفظ كتاب الله الكريم. تأثير مثل هذه المسابقات وأيضا سفره من دولته وحضوره إلى المملكة.
3: طبعا نشكر المملكة لأنهم هم يعطون يعني فرصة أو تشجيع للطلبة، وأي دولة ليس بنغلاديش فقط، هذه تشجيع كبير جدا، فلذلك نحن نشكر للمملكة. تقام مسابقة الملك عبد العزيز هكذا، حتى يعني كما رأيتم المتسابقين أو غير المتسابقين الذين يشاهدون في التلفاز أو في عبر النت، فهم يشجعون ويحفظون القرآن يتقنون لكي كما قلت فضيلتك يعني يأتون إلى المملكة لكي ليس مسابقة فقط، لكي أداء العمرة ويزور البلد الحرمين الشريفين.
1: ويعني الأباء والأمهات هناك فرحتهم وهم يشاهدون أبنائهم يشاركون ما شاء الله، خصوصا في بث مرئي عبر الشبكة العنكبوتية لكل فعاليات وجلسات المسابقة.
3: طبعا هذا كما قال الإمام الشاطبي، هنيئا مريئا والداك عليهما. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فلذلك وهم يفرحون في الدنيا قبل الآخرة، وهم يفرحون الآباء والأمهات يفرحون في الدنيا قبل الآخرة، هذا طبعا أكيد. يعني هم لهم فرحة شديدة لكي أبنائهم يعني يشاركون، وهذه المسابقة ليس مسابقة يعني أي مسابقة، هذه المسابقة أكبر مسابقة في مستوى العالم، مسابقة المملكة العربية السعودية.
1: وأيضا أنها تعدهم إن شاء الله لأن يكونوا أئمة في المساجد والجوامع في بنغلاديش.
3: أكيد، وهم هذه مساعدة كبيرة جدا لما يشاركون في هذه المسابقات الفاخمة الكبيرة، وهم هذه في حياتهم يعني هذه شيء عظيم، حتى يساعدون يكونوا عالما كبيرا ويكونوا حافظا ويكونوا إماما كبيرا في مساجد الكبرى في بنغلاديش.
1: الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير وبارك الله في جهودكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
3: جزاكم الله خيرا، وأشكركم المملكة العربية السعودية لكي تقام هذه المسابقة، وربنا يزيدكم ويبارك فيكم.
1: شكرا جزيلا لكم، ضيوف كرام على هذا الوطن العظيم وعلى قيادته وشعبه، الله يحييكم جميعا، والحمد لله أن الله جمعنا بهذا الدين العظيم الدين الإسلامي الحنيف.
3: اللهم آمين، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ويحفظ الجميع المسلمين.
1: الله يجزاكم خير، شكرا جزيلا لكم. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام ننتقل في أرجاء هذه المسابقة، وعذرا على المقاطعة، حياك الله يا أخي الكريم، من أي دولة؟
4: ماليزيا.
1: أنت مشارك ما شاء الله؟
4: أنا
1: حضور مرافق. كيف رأيت المسابقة؟
4: ممتاز والله.
1: كيف رأيت أداء المتسابقين والمشاركين؟ كيف رأيت أداء المتسابقين والمشاركين؟
4: هم في الحقيقة يعني يستطيع أن يقرأ تماما، كأنهم يقرؤون عند المصحف.
1: أي نعم، وهم يقرؤون يعني حفظا.
4: نعم.
1: ويمكن أيضا هناك قراءات متنوعة، قراءة ورش عن نافع، أيضا حفص عن عاصم، وقراءات متعددة.
4: نعم نعم صح، لكن
1: نعم نعم يعني حقيقة الجلوس إلى مائدة القرآن الكريم هو متعة عظيمة جدا ما شاء الله. أنت من مملكة ماليزيا ما شاء الله. شكرا جزيلا لك والله يحفظك، وتقبل الله منا ومنكم السعي كذلك وأداء العمرة.
4: إياكم وإياكم.
1: إذن لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام بانتظار استئنافي. حياك الله، الله يحييك يا أهلا والله، حياك الله. الله يجزاك خير، أنت على الهواء، الله يحييك، كيف حالك؟ عساك طيب؟ أنت ما شاء الله تبارك الله.
5: محمد
1: حياك الله دكتور، من أي دولة ما شاء الله؟
5: أنا من مصر أساسا، ولكن
1: مصر الجمهورية مصر. أي ما شاء الله، وأيضا من المشاركين في المسابقة.
5: إيه نعم، لأن كنت أحد أعضاء المسابقة.
1: أي ما شاء الله، لكن أنت الآن حضورك مرافقة مشارك؟
5: معي مشارك من أمريكا. نعم
1: من أمريكا ما شاء الله. إيه ما شاء الله، مشارك من أمريكا ما شاء الله، من أمريكا واشنطن ولا نيويورك ولا؟
5: لا من ولاية فيرجينيا.
1: فيرجينيا ما شاء الله، هل هو بدأ بالمشاركة ولا الآن لم يرد؟
5: احتمال غدا إن شاء الله. نعم.
1: وكيف رأيت، كيف رأيت تأثير المسابقة الله يحفظك؟
5: تأثير المسابقة أنا ما يفوت يعني موعد من المسابقة إلا أحضره، وهذه يمكن المرة 40 أحضره في موضوع من أيام الشيخ منصور السميح.
1: ما شاء الله، يعني أنت الآن لك ما شاء الله تبارك الله قرابة 40 سنة، 40 سنة وأنت تحضر، وما شاء الله كل سنة في تطور، وفي
5: كل عام تطور جد أشياء، وخاصة هذا العام يعني شاركت في الإناث. نعم، وهذا يعني كانت يعني اقتراح أنا كنت اقترحت على الدكتور منصور سميح.
1: ما شاء الله والله، شوف هذه المسابقة ما شاء الله تبارك الله، مسابقة الملك عبد العزيز الدوري لحفظ القرآن الكريم وتلاوة تفسيره، وهي تقام في الدورة 46، هي حقيقة يعني ما شاء الله تلبي رغبات جميع المسلمين، وأيضا حفاظ كتاب الله الكريم والذين يفيدون من كل مكان يجدون إن شاء الله كل ما يسرهم وكل ما يعينهم بإذن الله على إتقان حفظهم. يعني الجوائز وإن كانت ما شاء الله تبارك الله سخية وكبيرة، يعني أكثر من 10 ملايين ريال، لكن هناك الهدف أيضا إتقان كتاب الله الكريم، وبالتالي يصبحون إن شاء الله أئمة يدعون لهذا الذكر الحكيم.
5: الكل وإن لم يفز يعني بالجائزة فالكل فائز، يكفي أنه حضر هنا في المهبط الوحي وعمل عمره والتقى بالإخوة الأحبة وكان مشاركا، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: الله يجعلنا وإياكم منهم.
5: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرزاق، وفرصة طيبة لقابلنا معكم. الزملاء كلهم بارك الله فيك. الماز من أمريكا بارك الله.
1: أنعم وأكرم بك والله يحفظك، وتعود إن شاء الله إلى سالما غانما إن شاء الله. أديت مناسك العمرة ما شاء الله.
5: لا رب العالمين.
1: الله يتقبل يا رب.
5: شيخ عبد الرزاق وفرصة طيبة لتقابلنا معكم.
1: عساك إن شاء الله دعيت لوالديك ولأحبابك ولإخوانك.
5: كيف ننساهم وأنت أولهم.
1: الله يجزاك خير، الله يرفع قدرك. شكرا
5: يا وجميع الأخوة الزملاء.
1: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، الله يجزاك خير. ولازلنا وياكم مستمعينا الكرام الان، يعني ارى لجنه التحكيم وقد توجهت الى منصتها استعدادا ان شاء الله لاستئناف جلسات الاقراء، الجلسه الصباحيه لهذا اليوم الاثنين.
6: لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنستأنف الاستماع لتلاوات المتسابقين في جلسة الفترة الصباحية من ثالث أيام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. وندعو المتسابق عمر فاروق من جمهورية الكاميرون في الفرع الأول

0: إذن مستمعينا الكرام، المتسابق عمر فاروق من جمهورية الكاميرون مشاركا إن شاء الله بالفرع الأول في هذه المسابقة، ينهي الإجراءات النهائية لمشاركته عبر الشاشة الإلكترونية المعدة لذلك، ثم بعد ذلك إن شاء الله يتوجه إلى منصة الإقراء استعدادا لاستماع أسئلة لجنة التحكيم، وبالتالي سيشنف إن شاء الله أذان الحضور شأن جميع المشاركين ما شاء الله تبارك الله، الذين يحبرون كتاب الله عز وجل ويتغنون به في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وفي أيضا سياق هذه المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. فنحن إن شاء الله بانتظار مشاركة أخينا عمر فاروق من جمهورية الكاميرون مشاركا بالفرع الأول. الآن لجنة التحكيم تستعد إن شاء الله للسؤال المتسابق عمر فاروق، السؤال الأول، وأيضا هناك أسئلة في الرواية وأسئلة أخرى في الدراية كما تعودنا في الفرع الأول. وأنا وزميلي محمد بن فهاد الرويس في الإذاعة الخارجية، إذا رأينا الفرع الأول يعني نتنشط كثيرا، لأنه في أسئلة في الرواية كذلك في أسئلة في الدراية، فيعني ما شاء الله تكون جولة تنافسية مشوقة لنا جميعا وكذلك للحضور. دائما يعني ما شاء الله الفرع الأول فيه مشاركون متميزون، وكذلك هناك نفع كبير جدا للحضور من خلال الأسئلة التي تكون.
1: السؤال الأول، اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري من قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد.

0: اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
1: السؤال الثاني من أسئلة الرواية، اقرأ برواية خلاد عن حمزة الكوفي بوجه السكت على أل وشيء من

تفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ

0: اتخذوه وكانوا ظالمين.
1: حسبك. السؤال الثالث من أسئلة الرواية: اقرأ برواية قالون عن نافع المدني بصلة ميم الجمع وتوسط المد المنفصل. من قول الله تعالى:

حطبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

لقينا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

0: من فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: السؤال الرابع من أسئلة الرواية. اقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي من قول الله تعالى

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل

السؤال نعم حسبك. السؤال الخامس والأخير من أسئلة الرواية، اقرأ برواية هشام عن ابن عامر الدمشقي من قول الله تعالى

أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.

0: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: انتهت أسئلة الرواية، وننتقل الآن إلى أسئلة الدراية.
2: إذن مستمعينا الكرام، انتهت أسئلة الرواية لهذا المتسابق، وعمر فاروق من جمهورية الكاميرون مشاركا بالفرع الأول، وبانتظار أسئلة الدراية من لجنة التحكيم بعد قليل إن شاء الله عز وجل. وأشاهد أيضا رئيس لجنة التحكيم في التصفيات الختامية الأستاذ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي، يستعد إن شاء الله لأن يوجه أسئلة في الدراية للمتسابق عمر فاروق من جمهورية الكاميرون مشاركا بالفرع الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
1: السؤال الأول من أسئلة الدراية: كيف استدل الشارح ابن القاصح بقول الناظم وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا؟ كيف استدل بهذا البيت على أن الناظم اقتصر على القراء السبعة فقط دون غيرهم من بقية القراء؟
0: استدل الناظم بأنه قال أن القراءات السبع هي جزء من الأحرف السبع وليست كلها الأحرف السبع.
1: أعد الجواب.
0: قال ابن القاصح رحمه الله تعالى أن الإمام الشاطبي لم يقصد بالقراءات السبع الأحرف السبع، وإنما هذه القراءات التي ذكرها في متنه إنما هي جزء من الأحرف السبع وليست كلها.
1: السؤال الثاني من أسئلة الدراية: أكمل من قول

0: يقول الناظم رحمنا الله وإياه: البيت الثالي وثلاثة أبيات بعده: وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه؟
1: وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، ويجمعها قذق الصداط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا، وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا.
0: السؤال الثالث من أسئلة الدراية: أشار ابن القاصح في شرحه إلى الاختلاف بين الناظم الشاطبي والداني صاحب التيسير في عدد الياءات الزوائد المختلف فيها بين القراء السبعة، أذكر هذا الاختلاف.
1: نعم، نعم، لأن الإمام الشاطبي جعل كلمة عبادي التي في سورة الزخرف ضافها إلى ياءات الإضافة، أما الإمام الداني فقد ذكرها في ياءات الزوائد، وأيضا الياء في آتان التي في سورة النمل قد عدها الإمام الداني من ياءات قد أدق. نعم،
0: عدها من ياءات ماذا؟
1: الإمام الداني قد عدها من ياءات الزوائد. نعم،
0: وكم عدد الياءات عند الشاطبي وعند الداني الياءات الزوائد؟
1: عند الشاطبي 62 وعند الداني 61.

0: السؤال الرابع من أسئلة الدراية في القراءات: فسر الشارح ابن القاصح قول الناظم رحمهم الله: ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. فسر هذا القول بذكر مذهبين، فما هما ومن أصحابهما؟
1: نعم، المذهب الأول هو مذهب ابن مجاهد بأنهم قالوا أن لا يمكن أن يدغم أن تدغم كلمة آل لوط. هذا الإدغام قالوا بأن حروفه قليلة، ورد عليه الداني بأن أو ورد عليه النقاد بأنهم قالوا: لماذا أدغموا لك كيدا وهو أقل منه حروف، فهو على حرفين. أما آل لوط فأيضا قالوا أنه على حرفين، لكن لك كيدا على حرف. قالوا: لماذا أدغموا لك كيدا مع أنه قليل؟ قالوا: لو حج مظهر بإعلال ثاني، لو أنه ثبت قولهم بالإعلال بأن الحرف الثاني كان حرف علة لصح لهم التسليم بالإظهار.

0: طيب السؤال مرة أخرى.
1: نعم.
0: فسر ابن القاصح قول الناظم: ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى بذكره مذهبين، فما هما ومن أصحابهما؟
1: نعم، المذهبين هما مذهب السيبوي بأن آل أصلها أهل، والمذهب الثاني بأن آل أصلها أول. نعم.
0: ومن صاحب المذهب الثاني؟
1: هو مذهب ابن مجاهد.
0: السؤال الخامس من أسئلة الدراية في القراءات: ما الشاهد من أبواب الأصول في الشاطبية على مذهب دور الكسائي في قوله تعالى: يرضه لكم؟
1: نعم،
0: يرضه لكم، ما الدليل من أبيات الأصول في الشاطبية على مذهب دور الكسائي؟
1: نعم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفل له الرحب.
0: السؤال السادس من أسئلة الدراية: في فرش أي سورة ورد الشاهد من الشاطبية على موضع سورة الحج؟ وكأي من قرية أمليت لها؟
1: نعم.
0: وما هو هذا الشاهد؟
1: نعم، ورد هذا الفرش في سورة آل عمران. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا.
0: السؤال السابع من أسئلة الدراية: من قرأ بكسر الميم في كلمة وقومي في قوله تعالى: وقوم نوح؟
1: نعم، وقوم نوح في سورة الذاريات.
0: نعم،
1: قرأ بذلك حمزة والكسائي وشعبة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وقوم بخفض الميم شرفة. نعم، لا، حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: قم بخفض الميم شرفة حمالة.
0: السؤال الثامن من أسئلة الدراية في القراءات: أذكر الشاهد من أبيات الشاطبية على القراءات الفرشية الواردة في قوله تعالى: هل يستطيع ربك؟
1: نعم، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وخاطب في هل يستطيع رواته، قرأ بذلك الكسائي، والفرش في سورة المائدة.
0: أعد الجواب.
1: السؤال مرة لو سمحتم. السؤال:
0: هل يستطيع ربك؟ الشاهد من الفرش.
1: نعم، الشاهد من الفرش،
0: فقط الشاهد بدون شرح.
1: وخاطب في هل يستطيع رواته.

0: السؤال التاسع من أسئلة الدراية. أكمل
1: وربك رفع الباب بالنصب رتلا.
0: أكمل من قول الناظم رحمنا الله وإياه البيت التالي وثلاثة أبيات بعده: مودة المرفوع حق رواته.
1: مودة المرفوع حق رواته، ونونه وانصب بينكم عما صندلا. وفي ونقول الياء حصن، ويدعون نجم حافظ وموحد، هنا آية من ربه صحبة دلا. وفي ونقول الياء حصن ورجعون، صف وحرف الروم صافيه حللا. وذات ثلاث سكنت بان بوي أن مع خفه والهمز بالياء شملالا.
0: السؤال العاشر والأخير من أسئلة الدراية في القراءات. نبه الشارح ابن القاصح على أن الناظم لم يذكر وصف قراءة شعبة عند قوله وينذر صندلا، وبين سبب ذلك، فما هو؟
1: لو تكرمتم بإعادة السؤال.
0: نبه الشارح ابن القاصح على أن الناظم لما قال وينذر صندلا لم يصف هذه القراءة.
1: نعم.
0: فما هو سبب ذلك؟
1: سبب ذلك نبه على قول الشاطبي قال في المقدمة: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، أي بأنه يطلق فتكون القراءة بعكس ما أطلقه. أي أنه ذكر القراءة بالغيب فتكون قراءة غيره بالخطاب.
0: تمت الأسئلة.
2: إذن مستمعينا الكرام، تمت الأسئلة الموجهة للمتسابق عمر فاروق وفقه الله من جمهورية الكاميرون، وكان مشاركا بالفرع الأول، وقد وجهت له أسئلة بالرواية وكذلك بالدراية وقد أجاب عنها، فنسأل الله له التوفيق ولجميع المشاركين في هذه المسابقة الدولية مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. قبل قليل أيضا التقينا بأحد الحضور ويقول أنه قد حضر نسخة من نسخ هذه المسابقة قبل قرابة 40 عاما، وتحديدا في عام 1408، فما شاء الله تبارك الله، هذا التاريخ الطويل والممتد والمضيء بخدمة كتاب الله الكريم لهذه المسابقة العريقة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها 46. وهذه الجوائز السخية التي تنتظر الفائزين بها أكثر من 10 ملايين ريال، ونعرف أنه في هذا العام تم استحداث كذلك قسم للإناث للمشاركة في هذه المسابقة، ورأينا ما شاء الله تبارك الله هناك من المتسابقات والمشاركات من حضرنا من دول أخرى برفقة أولياء أمورهم، فنسأل الله التوفيق للمشاركين والمشاركات.
0: وندعو المتسابق ناصر شاني خان من جمهورية مدغشقر في الفرع الخامس برواية حفص عن عاصم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية هذا البث المباشر للجلسة الصباحية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 لهذا اليوم الاثنين 27 من شهر صفر من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان معكم من غرفة المراقبة الرئيسة الزميل سلمان العشيوي، منفذ الفترة الزميل عبد الرحمن محزري، ومذيعها الزميل الدكتور سعد الشبلان، وفي النقل الخارجي الزميل محمد بن فهد الرويس، ومن المتابعة عبد الله الزهراني، ومن الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، وهذا محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي من رحاب المسجد الحرام، يرسل لكم أعطر وأصدق الدعوات لكم بالتوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة. نلقاكم إن شاء الله في تغطية قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لكم ونقل لنا الزميل فيما مضى من رحاب البيت الحرام الزميل محمد بن سعيد الغامدي وقائع جلسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أخرجه البخاري.
0: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لا أن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: آيات

0: سألتم عنه من أن الزكاة هل تتعلق بعين المال أو بالذمة، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن الزكاة تتعلق بعين المال، وهذا قول مروي عن الشافعي وأيضا رواية عن الإمام أحمد. قال عن هذه الرواية المرداوي في الإنصاف قال إنها المذهب وعليها أكثر الأصحاب، واستدلوا بقول الله عز وجل، استدل يعني أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا فدل على أن الزكاة في عين المال، لم يقل والذين يدفعون حق معلوم نحو ذلك، إنما قال في أموالهم، خصص الوجوب بالأموال. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر لما كتبه لأنس وقد وجهه إلى البحرين، جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة إلى آخر الحديث. قالوا فأوجب زكاة الغنم في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها. قالوا ولأن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة ونحوها، فإذا تلف المال بعد الحول من غير التعد ولا تفريط لم تجب فيه الزكاة، فدل هذا على أن الزكاة إنما تجب في عين المال دون ذمة المالك. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة إنما تتعلق بالذمة، إنما تتعلق بالذمة، ويعني هذا قول عند الشافعية وأيضا ذهب إليه حنفية. واستدلوا بحديث أنس السابق وفيه فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، قالوا فأوجب شاة واحدة في إخراج زكاة 5 من الإبل، فدل على أن الزكاة تتعلق بالذمة لا بعين المال، ولو كانت تجب في عين المال لوجب أن يكون المخرج هنا من الإبل، فهي 5 من الإبل كان لو كانت تتعلق بعين المال لأوجب شيئا من الإبل، لكنها أوجب شاة فدل هذا على أنها تتعلق بالذمة. وهناك قول ثالث وسط بين القولين، وهو أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاء، نص عليه صاحب زاد المستقنع من الحنابلة، قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. وقال الزركشي الحنبلي قال والزكاة وإن تعلقت بالعين فهي مع ذلك لها تعلق بالذمة قطعا. وهذا القول هو أعدل الأقوال وهو الأقرب والله أعلم، وهو أن الزكاة تجب في الأصل في عين المال ولها تعلق بالذمة، لأننا لو قلنا إن الزكاة تتعلق بعين المال فقط لكان في هذا إشكال فيما لو وجبت عليه الزكاة بعد تمام الحول وتلف المال من غير تعد ولا تفريط، فإن قلنا إنها تتعلق بالذمة لوجب عليه أن يخرج الزكاة، وهذا محل نظر لأن التلف وقع من غير تعد ولا تفريط. وإن قلنا إنها تتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، وهذا أيضا محل نظر لأن الإنسان لا يلزمه أن يخرج الزكاة من عين المال نفسه وإن كان هذا هو الأفضل، بل له أن يخرجها من مال آخر يملكه. ولذلك فالأقرب أن يقال إن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة. وسنعود لهذه المسألة عندما نتكلم عن حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن من قال بأنها تتعلق بالذمة قال لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنهم غير مكلفين، ومن قال تتعلق بعين المال قال إنها تجب، فيعني هذا من ثمرة الخلاف في هذه المسألة.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك حفظك الله شيخنا الكريم عن الحكمة من مشروعية الزكاة.
0: أولا ينبغي أن يعلم المسلم بأن كل ما شرعه الله

عز وجل فهو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. فالله تعالى أحكم الحاكمين، لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. لكن مع ذلك نتلمس بعض الحكم من مشروعية الزكاة، لأن معرفة المسلم للحكمة المشروعية مما يزيده إيمانا ويقينا. فمن الحكم تحقيق العبودية لله عز وجل، وشكر نعمة الله تعالى على الإنسان بأن أنعم عليه بهذا المال. فالمال نعمة، والزكاة اعتراف بأن المال مال الله، وأن العبد مستخلف فيه. وكذلك أيضا من الحكم ما ذكره الله عز وجل في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. تطهير النفس من الذنوب، وتطهير النفس من الشح والبخل ومن الأخلاق الرذيلة، وتزكيهم. أيضا الزكاة فيها تزكية للنفس بالفضائل، فليست الزكاة مجرد إخراج مال، بل تربية وتعويد على الجود والعطاء والكرم والرحمة. وأيضا زيادة الإيمان وصدق اليقين، هذا من الحكم من مشروعيتها، لأن المال محبوب للنفس، ولا يخرجه العبد إلا تصديقا بوعد الله عز وجل. فالزكاة تزكي إيمان المزكي وأخلاقه وأعماله، لأن بذل الواجب ابتغاء مرضات الله تعالى يزيد الإيمان ويزكي الإنسان. ومن حكم مشروعيتها نماء المال وبركته، وإن كانت الزكاة في ظاهرها نقص من المال، لكنها في الحقيقة سبب للبركة والحفظ والنماء. فجعل الله الزكاة طهرة للمال وصاحبه، وتحفظ بإذن الله المال وتدفع عنه الآفات. ولهذا كان يعني بعض الناس قديما إذا ضاع مال قالوا أنه سيعود، مال مزكى، يقول مال مزكى سيعود، لأنهم يرون أن المال المزكى بإذن الله تعالى هذه الزكاة تدفع عنه الآفات، تدفع عنه السرقة، تدفع عنه التلف، تدفع عنه الآفات بإذن الله عز وجل. ومن حكم مشروعية الزكاة مواساة الفقراء وسد حاجتهم، فقد اقتضت حكمة الله أن يجعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة، ولا يجحف بالأغنياء ويكفي المساكين. ففرض في أموال الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء. وأيضا تحقيق التوازن بين حق الغني وحق الفقير، فالزكاة هي قدر يسير مفروض في في في مال الغني، لا يجحف بمال الغني، لا يجحف بصاحب المال، وفي الوقت نفسه أيضا يسد حاجة الفقير. والزكاة نظام عادل في التكاليف، فالمشقة معتبرة في مقدار الزكاة، فمثلا ما سقي بلا كلفة زكاته أكثر، ما سقي بكلفة زكاته أقل، تجارة زكاته ربع العشر لأن نماءها يحتاج إلى عمل وتربص. أيضا من حكم مشروعية الزكاة تقوية الروابط بين أفراد المجتمع المسلم، فأخذ الزكاة من الغني وردها إلى الفقير يجعل الروابط بين المسلمين تقوى، وأيضا يكون سببا لإزالة الحقد الذي قد يحصل من بعض الفقراء على الأغنياء. فالفقير إذا رأى الغني يؤدي حق الله في ماله حصلت المودة، وخفت أسباب الحسد والضغينة. وأيضا من حكم مشروعية الزكاة أن الزكاة تلين القلب، لأن الإنسان إذا أعطاها الفقراء والمحتاجين رق لهم ورحمهم، وأيضا تسد أبواب التسول والاحتيال. وبسد حاجة الفقير والمسكين. وأيضا من حكم مشروعية الزكاة إدخال السكينة على المزكي، كما قال الله تعالى: وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم. وك
كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من أتى بزكاة ماله ويقول اللهم صل عليه. وأيضا فيها تربية للنفس على مخالفة حب المال، فإن حب المال والشح يضر النفس ويصدها، فالزكاة تعود الإنسان على البذل والإنفاق والجود. والزكاة يعني من أبرز حكم مشروعيتها، ويعني إن كان سبق الإشارة إليه لكن أحب أن يعني أبرزه بشكل أكثر، ما ذكره الله عز وجل في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة في الحقيقة فيها تطهير الإنسان من الشح والبخل، فهي ليست مجرد إخراج مال بل هي عبادة تهذب القلب وتزكيه. والشح يجعل الإنسان متعلقا بالمال خائفا من بذله، أما الزكاة فتدربه على أن المال وسيلة لطاعة الله عز وجل وليس غاية يعبدها القلب، فإن الإنسان قد يكون عبدا للمال، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام المتعلق بالمال عبدا للمال. فيعني الزكاة تعدل

بالمن والأذى. فالذي يمتن على الفقير أو يؤذيه بكلمات جارحة هذا يبطل أجره تماما. فإذا لا بد من أن الإنسان مع البذل والعطاء يحفظ كرامة الفقير أو المسكين. الزكاة تنمي خلق السماحة والبذل والعطاء والجود. فالإنسان إذا عود نفسه على البذل وعلى العطاء وعلى الإنفاق يصبح كريما. والكرم من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام، بينما البخل والشح من الأخلاق الذميمة. فالزكاة تعالج مشكلة البخل والشح الذي قد يوجد عند بعض الناس. فالزكاة تطهر الإنسان من الشح والبخل، لأنها تنقل قلبه من حب التملك إلى حب الطاعة، ومن الخوف من النقص إلى الثقة بوعد الله، ومن الاستئثار بالمال إلى أداء حقوق المحتاجين. وأيضا من حكم مشروعية الزكاة أن تظهر عبودية المسلم لربه عز وجل في جميع الأحوال. فكما تظهر عبودية المسلم لربه في الصلاة بجسده، وتظهر عبودية المسلم لربه في الصيام بكف شهوته، وتظهر عبودية المسلم في الحج ببذل بدنه وماله، فكذلك في الزكاة تظهر عبودية المسلم لربه ببذل ماله. لأن بعض النفوس قد يسهل عليها نوع من العبادة ويشق عليها نوع آخر، فجاءت العبادات متنوعة لتستخرج من العبد كمال الانقياد لله عز وجل. فبعض الناس تجد أنه يكثر من الصلاة وأمور العبادة عابد، لكن فيما يتعلق بالمال عنده شح وبخل، وقد يكون صالحا، قد يكون من العباد، لكن فيما يتعلق بالأمور المالية عنده شح وبخل إلى درجة أنه يبخل بالزكاة. فالزكاة تعالج هذه المشكلة لدى الإنسان، وتظهر العبودية المتعلقة بالمال حتى تتكامل أنواع العبودية لدى المسلم، فيعبد الله عز وجل ببدنه في الصلاة، يعبد الله تعالى بماله في الزكاة، يجمع بين المال والبدن في الحج، في الكف عن الشهوات في الصيام، وهكذا. فالعبودية لا تظهر كاملة فيما يوافق الطبع وحده. قد تجد إنسانا يسهل عليه القيام والصلاة والذكر، لكنه إذا جاء المال ضاق صدره، لأن المال محبوب للنفس، كما قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير يعني المال لشديد. فكانت الزكاة امتحانا لهذا الموضع الحساس في النفس، هل يقدم العبد أمر الله على حب المال؟ فإذا الزكاة تعالج يعني هذه القضية، وبحيث تظهر جوانب العبودية من المسلم لربه عز وجل. ومن هنا نفهم لماذا قرنت الصلاة بالزكاة في القرآن في مواضع عديدة، لأن الصلاة عبودية البدن والقلب، والزكاة عبودية المال. فمن صلى ولم يزك مع القدرة فقد أظهر خضوعا في جانب وامتنع في جانب آخر. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لأنه فهم أن الدين لا يقبل تجزئة الأركان الظاهرة، فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله عز وجل حكمته نوع العبادات، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب للنفس كالزكاة، ومنها ما يجمع بين البدن والمال كالحج، ومنها ما يكون بكف النفس عن محبوباتها كالصيام. فإذا قام الإنسان بها كلها ظهرت منه العبودية كاملة لله عز وجل. والإنسان قد يبتلى في هذا الباب، والإنسان قد يبتلى في الباب الذي يحبه أكثر من الناس، من يسهل عليه أن يصلي ركعات كثيرة لكن يشق عليه أن يخرج 1000 ريال في الزكاة، من الناس من يسهل عليه التبرع وبذل المال ما عنده أي مشكلة في هذا لكن يشق عليه الصيام، فمن الناس من يتشق عليه الصلاة. فالعبودية لا تكون كامل لله عز وجل إلا إذا أتى بها من جميع الجوانب، أتى بعبودية البدن، بالعبودية المتعلقة بالمال، بالعبودية المتعلقة بالصيام، بالحج، بجميع الأعمال، حتى تظهر عبوديته لله عز وجل كاملة.
وقد يكون هناك حكم وأسرار أخرى لا نعلم.

0: يحكمها للزكاة، فالله تعالى هو أحكم الحاكمين جل وعلا، لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم على هذا البيان والتفصيل فيما يتعلق بالحكم مشروعية الزكاة. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم
0: وإياكم، وشكرا لكم والفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز.

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

تجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون

ندى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن

تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة البقرة.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الإخلاص في الإنفاق. الإنفاق من العبادات الجليلة التي جاء ذكرها في القرآن أمرا بها وحثا عليها وترغيبا في الاتصاف بها وبيانا لأبواب النفقة المتنوعة وذكرا لجزاء المنفقين وثوابهم عند الله تعالى ونحو ذلك من السياقات القرآنية الدالة على فضل هذه العبادة العظيمة ومنزلتها الرفيعة عند الله تعالى. وقد جاءت النفقة في القرآن الكريم على وجوه متعددة، فتارة يراد بها الزكاة الواجبة، وتارة يراد بها التطوع، وتارة يراد بها النفقات الواجبة سوى الزكاة، وتارة تشمل أوسع من ذلك مما يصدق عليه الإنفاق من بذل العلم والجاه ونحوهما. وقد جاء التأكيد على الإخلاص في الإنفاق في القرآن الكريم بخصوصه كونه مما تتقلب فيه النيات ويعتريه من الواردات ما ينقص ثوابه أو يبطله بالكلية. ومن الآيات الدالة على دخول الإخلاص في الإنفاق قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففي هذه الآية الكريمة أكد سبحانه أن النفقة لا تكون إلا بإخلاص له سبحانه وابتغاء وجهه جل وعلا. قال الواحدي هو خير والمراد هو خبر والمراد به الأمر. وقال البغوي معناه نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، انتهى كلامه. فقد بيّن تعالى أن النفقة المعتد بها المقبولة عند الله إنما هي ما كان ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: قناعته صلى الله عليه وسلم لما زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما في أيدي الناس ولم يتطلع إلى ما عند غيره من متاع الدنيا الزائل، أقبل الناس عليه وأحبوه، وكان يرضى بما عنده ولا يسأل أحدا شيئا، بل كانت تعرض عليه الأموال التي يغنمها المسلمون في المعارك فلا يأخذ منها شيئا ويوزعها بين أصحابه. ومن قناعته بالقليل أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، ربما رآه بعض الصحابة وقد أثر الحصير في جنبه فأثر ذلك في نفوسهم، وأرادوا أن يعدوا له فراشا لينا يليق بمقامه ليجلس عليه، فقال لهم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولما كان في مقام القدوة في كل جوانب الحياة، فإنه لا يلبث أحد يجلس في مجلسه أو يناقشه أو يجادله إلا وتطيب نفسه بما قال عليه الصلاة والسلام، حتى قيل: ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقلنا ليته أحله، وما أحل شيئا وقلنا ليته حرمه.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الجن وحتى سورة المرسلات.

شكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا

كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الجن وحتى سورة المرسلات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
10: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 14:00 عصرا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول معوق من معوقات السعادة والحياة الطيبة، وسيدور حول كيفية التعامل مع ذلك المعوق. أما ذلك المعوق فهو الملل من المحاسن. فالملل معاشر المستمعين الكرام من طبائع النفوس، حيث يعتريها ما يعتريها من الضيق والضجر من جراء عمل مكرر أو انتظار طويل أو موعد لم يحن أو جلوس في قاعة درس أو مجالسة ثقيل أو مداومة طعام أو نحو ذلك من أسباب الملل الكثيرة المتنوعة. والملل عرض من الأعراض التي تدرس وتبحث في عدة علوم كعلم النفس وعلم طب الأعصاب وعلم الأخلاق وغيرها. ويعرف الملل بتعريفات متقاربة بحسب من يتناولونه، فيعرف بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال منه والإعراض عنه والسآمة من فعله والضجر من قربه. فهو إذن ردة فعل لأمور تنال نيلها من الإنسان، سواء من وقته أو صحته أو تحمله عموما. ويرى الباحثون في موضوع الملل أن القدرة على احتمال المهام المملة تتفاوت من شخص لآخر، وجميع الناس يشعرون بالملل، لكن بعضهم لديه قدرة مدهشة على التعامل معه، ومعظم الناس يتوافقون على أن الملل هو أمر غير سار، وغالبا ما يسعون إلى إيجاد طريقة لوضع حد لهذا الملل. ويقرر بعض الباحثين أن الملل ينطوي على الشعور وكأنه عالق في حالة من الاستياء، لكنه لا ينطوي على الاعتقاد بأن النجاح أمر مستحيل كما هي الحال بالنسبة لليأس. ويرى بعضهم أن المفتاح لتجنب الملل هو ضبط النفس، فالذين لديهم قدرة أعلى على ضبط النفس هم أقل احتمالا للتعرض للملل. ويذكر بعض الباحثين أن الملل لا يصيب إلا الأشخاص المملين هذا، وقد انتشر الملل في أماكن شتى من العالم، حتى إن بعضهم يصفه بأنه آفة العصر الحديث. ويقسم الملل باعتبارات، فمنها الملل القياسي، ومنها الملل التفاعلي، ومنها ملل البحث، ومنها ملل قلة الاكتراث. ثم إن الناس يتفاوتون في شأن الملل، فهناك من يمل من البقاء منفردا ولو دقائق أو ساعات، على حين أن بعضهم يستطيع البقاء سنوات منفردة، وهناك من يمل من الناس ويأنس بالوحدة، على حين أن بعضهم لا يطيق الوحدة ويأنس باللقاءات، وهناك من يأنس بهذا وهذا على حد سواء، وهناك من يأنف عادة معينة أو أسلوب حياة واحد من نحو الملبس أو المشرب أو المأكل أو الصحبة أو نحو ذلك، وهناك من يمل كل شيء فلا يطيق الاستمرار على نمط واحد، وهناك من يمل من الثقلاء والمستثقلين فلا يطيق رؤيتهم ولا القرب منهم ولا سماع أحاديثهم. وقد لا يلام على ذلك، فالثقل بغيض للنفوس شديد الوطأة عليها، وللثقلاء والمستثقلين تفنن في إملال الناس وإيرادهم موارد الكدر، على أن من الناس من يصابر أولئك ويتحملهم ويتغاضى عن لأوائهم وما ترشح به نفوسهم من الأذى المقصود وغير المقصود. ويرى بعض الباحثين أن الشعور بالملل هو محصلة لعوامل مكتسبة وعوامل وراثية وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية. وبعد، فهذه نظرة عجلة لبعض ما يقرر في الملل وأحوال الناس فيه، والكلام هاهنا ليس دراسة عن الملل، وإنما هو توطئة لما بعده، وهو المقصود في هذا المقام، وهو ملل من نوع خاص ناتج عن ضيق عطن وقلة شكر، ألا وهو الملل من المحاسن وكثرتها ومن النعم ووفرتها، فذلك مما ينغص عيش الإنسان إذا لم يحسن التعامل معه، ويدخل في ذلك أفراد كثيرة يصعب حصرها، فتجد من الناس من يعيش في بحبوحة من العيش، حيث يتمتع بالصحة الجيدة والأمن الوارف والرزق الواسع، وما جرى مجرى ذلك من هذه الأمور، فتراه يأجم ذلك ويمله ويرغب في الميل عنه، وقديما قال المأمون: إن من الراحة ما يمل. وكان من دعاء الحسن البصري رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك. وقال ابن قتيبة رحمه الله: ومن لؤم الغرائز أن يكون الرجل في رخاء بعد بؤس وسعة بعد ضيق، فيسأم ما هو فيه ويرغب عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابي قدم المصر فحسنت حاله: أقول بالمصر لما ساءني شبعي، ألا سبيل إلى أرض بها جوع، ألا سبيل إلى أرض بها غرث، جوع يصدع منه الرأس يرقوع، واليرقوع الشديد. وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز كثير في الأمم. انتهى كلام ابن قتيبة. وترى من الناس من يرزق بأولاد صالحين بررة، يتمنى كثير من الناس لو رزق بأولاد أمثالهم، ومع ذلك ترى والدهم لا يرعى تلك النعمة، بل تراه يبحث عن أدنى زلة أو تقصير يقع منهم بقصد أو بغير قصد. وترى من يرزق بأصحاب خلص أوفياء يأنس بهم ويأنسون به ويعينونه على كل ما ينوبه قدر استطاعتهم، وبدلا من أن يعض عليهم بالنواجذ ويثني بالخناصر إذا هو يمل تلك الصحبة، ويبحث عن أدنى هفوة من أحدهم فيزهد به وينسى ما مضى من سالف الود، وربما مال عنهم إلى غيرهم فلقي صغارا بعد شمم، وذلا بعد عز، وشقاء بعد سعادة، فيتمنى لو رجع إلى تلك الصحبة بعد أن كدر صفوها وأثار الريح السموم على وجهها، على نحو قول ابن عرادة السعدي: عتبت على سلم فلما فقدته، وجربت أقواما بكيت على سلمي، رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم. فقد كان لابن عرادة هذا صاحب مكرم له، وكان ابن عرادة يتجنى عليه إلى أن تركه وصاحب غيره، فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال البيتين السالفين. وقد يسافر أحد الناس مع صحبة مدة أيام وهو يعلم تلك المدة، فتراه قبل انتهاء مدة السفر يظهر لأصحابه الملل ويؤذيهم بكثرة الضجر ويلح عليهم بالرجوع من السفر، وذلك من الملل المذموم ومن سوء العشرة، بل هو داخل في قبيل اللؤم كما قال الأول: أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت موليه سينتشر، ولا تكن كلئام أظهر ضجرا، إن اللئام إذا ما سافروا ضجروا. وقد يجاور الإنسان كراما من الناس فلا يرى منهم إلا كل ود ورقي وقيام بحقوق الجيرة من نحو الإكرام والنصرة وكف الأذى واحتماله، فيمل تلك النعمة ولا يقدرها قدرها ولا يرعاها حق رعايتها، إما بالتماس تقصير أو اصطناع زلة فيقطع حبال الود أو ينتقل عن تلك الجيرة. وقد قال الحسن رحمه الله لرجل أراد أن ينتقل عن جيرانه: صبرك على من تعرف خير من استحداث من لا تعرف. وقد يكون بعض الناس في عمل ما وعند مدير أو رئيس فاضل يحرص على القيام بالعمل وعلى الرقي بالعاملين ومصالحهم، فلا يبالي بعض من تحت يده في شكر تلك النعمة، بل تراه ينغص على ذلك المدير ويبتغي عثراته ويتمنى أن يحل محله شخص آخر، فإذا جاء غيره عرفوا قيمة الأول، فصار لسان حالهم كما قال الأول: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وقد يجد عملا ملائما في بلده وبين أهله ويعيش راحة بال واستقرار حال، فيمل ذلك ويسعى سعيه لينتقل إلى بلد آخر فيتغرب دون سبب يدفع إلى الغربة سوى الملل، فيلقى بعد ذلك ما يلقى من البعد عن الأهل وما يتصل بذلك من تبعات الغربة من التشتت وخسارة المال وفقدان راحة البال. وقس على هذه النبذة ما شئت من النعم العظيمة التي تهدر وتكفر دون أن ترعى وتشكر، لا لشيء سوى الكنود والبلادة والبلل من المحاسن. وكل ذلك مؤذن بتغير الحال وزوال النعمة، كحال الذين قالوا باعد بين أسفارنا، وقريب من أولئك من قالوا لن نصبر على طعام واحد، فكانت النتيجة تبدل حال وزوال نعمة وفجاءة نقمة. فهذا النوع من الملل نذير شؤم وبلاء. وعلى هذا تنزل وصايا الحكماء والحلماء التي جاءت محذرة من ذلك النوع من الملل، موضحة سوء عواقبه، مبينة منافاته لطيب الحياة ولمقتضيات الشكر والمروءة ومكارم الأخلاق. ومن ذلك ما جاء عن الصحابي الجليل والداهية الحكيم المجرب عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث ورد عنه أحوال وأقوال في هذا الشأن. ومن ذلك ما ورد عنه أنه لما كان واليا على مصر رؤي على بغلة قد شمط وجهها هرما، فقيل له أتركب هذه وأنت أكرم ناخرة بمصر؟ والناخرة جماعة الخيل. فقال لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، إن الملل من كواذب الأخلاق. ويروى عنه أيضا قوله ثلاثة لا أملهم: جليسي ما فهم عني، ودابتي ما حملت رحلي، وثوبي ما سترني. وقوله لا أمل جليسي ما فهم عني، وإنما الملال لدناءة الرجال. وقوله إن الملال تكذبة للمروءة. والحاصل أن الملل شعور طبيعي يعتري الناس عموما بمقتضى جبلتهم، ولكن التمادي مع الملل بحيث يمل الإنسان النعم التي يتقلب بها والمحاسن التي تحيط به من كل ناحية هو المصيبة المؤذنة بزوال النعم وانقلاب المحاسن. ثم إن على الإنسان ألا يستسلم لذلك الملل، بل عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعليه كذلك أن يعرف طبيعته، فإذا كان ملولا ضجورا فلا يعرض نفسه للوم والثلب بحيث يضعها في مواضع تفقده صبره ويكون فيها عالة على غيره. وخلاصة القول أن الملل أمر يعتري الناس جميعا وهم متفاوتون فيه، وأن ترك الملل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأن وقوعه لبعض الناس في بعض الأحوال لا يستغرب ولا يذم. أما المذموم من ذلك فهو الملل المستمر، وأشده ما كان مللا من المحاسن والنعم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: تدير.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق

0: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام تربة 88.6،
3: 88.6
2: الخرمة 91.2،
3: 91.2
2: القنفذة
3: 88،
2: رنيا 92.2،
3: 92.2
2: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين عقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. استمرار التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. تدشين مبادرة معافى مسار العيون للإسهام في علاج مرضى المياه البيضاء من ضيوف الرحمن والمجاورين للحرمين الشريفين. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تعقد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار نهاية أكتوبر القادم تحت شعار قوة الإرث، وستجمع النسخة الاستثنائية للمؤتمر عددا من رؤساء الدول والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين وقادة أعمال الاستكشاف والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار والاقتصاد، مرتكزة على أربعة محاور تشمل رأس المال الذي يبني، والتكنولوجيا التي ترتقي، والمجتمعات التي تزدهر، والقيادة التي تلهم. أعرب مجلس التعاون دول الخليج العربية عن ترحيبه بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الحوثية ضد المملكة وهجمات السفن التجارية. كما أدان مجلس التعاون بأشد العبارات الهجمات الحوثية والإرهابية المتكررة ضد المملكة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي الإرهابية عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، مؤكدا وقوف المجلس وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها. تستمر التصفيات النهائية من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة. وتعد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم بجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال. الزميل أيمن الثبيتي حضر تصفيات المسابقة وأعد لنا هذه الرسالة.
3: من هنا من أحب البقاء إلى الله من المسجد الحرام في هذه الأجواء الروحانية التي حقيقة زادتها مسابقة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده. هذه المسابقة التي تحظى باهتمام دولي كبير من مختلف أنحاء العالم، وهي تفتح آفاق جديدة لحفاظ كتاب الله عز وجل. دائما ما نتحدث زميلي عبد الله والمتابع الكريم عن التطوير الذي يحصل في هذه المسابقة، مشاركة الإناث لأول مرة ضمن هذه المسابقة، ارتفاع جوائز المسابقة، إقامة هذه المسابقة في الرحاب الطاهرة زادها من حقيقة الكثير من الروحانية، وأيضا من شغف الحافظين والحافظات للمشاركة ضمن هذه المسابقة. الآن تستمر هذه المسابقة، تستمر أعمالها في الفترة الصباحية من خلال الاستماع إلى الحافظين والحافظات من خلال لجنة المخصصة للاستماع لهذه القراءات في أجواء تسودها المحبة والألفة بين الجميع، كيف لا وهم يتدارسون كتاب الله عز وجل، وأيضا في الرحاب الطاهرة.
2: القارئ الليبي ناجي بن سليمان تحدث عن مشاركته في المسابقة وشعوره بالقراءة في رحاب الحرم المكي.
4: هذه المشاركة الأولى في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، حقيقة هذه المسابقة جميلة جدا مختلفة عن غيرها من المسابقات، لمسنا ذلك من خلال مشاركتنا في مسابقات أخرى. فهذه المسابقة ما شاء الله المملكة العربية السعودية مهتمة بها جدا، فبارك الله جهود القائمين على هذه المسابقة. نحن في حرم، في الحرم المكي، شعور لا يوصف مجرد القراءة فيه. هذه المسابقة كلها ذكريات ما شاء الله الحقيقة، مهما قلت فيها فلن أفيها حقها.
2: في هذه الأثناء احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمشاركين والمشاركات في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 التي تنظمها الوزارة في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف قارات العالم، عبر تزيين شوارع العاصمة الرياض ومكة المكرمة وجدة بصور القيادة الرشيدة واللوحات الترحيبية. وتأتي هذه اللوحات ضمن مظاهر الحفاوة التي توليها المملكة لضيوفها من حفظة وحافظات كتاب الله جل وعلا. أتاحت جامعة طيبة تقديم على المقاعد الشاغرة في برامج القبول الجامعي، وذلك ضمن مرحلة استمرارية الفرص المتبقية المخصصة للطلبة الذين لا يملكون قبولا حاليا عبر منصة قبول وفق الشروط والضوابط المعلنة في المنصة. ودعت الجامعة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى الدخول على منصة قبول واستكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة. دشنت في مكة المكرمة مبادرة معافى مسار العيون للإسهام في علاج مرضى المياه البيضاء من ضيوف الرحمن والمجاورين للحرمين الشريفين، وذلك بمقر جمعية الحاج والمعتمر مكة. وتسعى المبادرة مبادرة معافى إلى الوصول إلى أول 100 مستفيد المرحلة الرئيسية المقبلة، على أن تتواصل المبادرة بعد ذلك نحو مستهدف 1000 مستفيد. في امتداد للدعم التنموي السعودي الموجه لليمن، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروعات تعزز الأمن المائي وترفع كفاءة البنية التحتية للمياه، مستفيدا منها أكثر من 1,000,000 شخص في 14 محافظة يمنية. مشروعات تستهدف تلبية احتياجات أساسية للسكان وتحسين جودة استدامة خدمات المياه، بما يعزز الاستقرار المعيشي ويدعم مسارات التنمية في مختلف المناطق اليمنية. المزيد في سياق التقرير الصوتي التالي.
5: أتى الأمن المائي في صدارة الاحتياجات التنموية في اليمن في ظل تحديات ترتبط بشح الموارد المائية وتراجع كفاءة البنية التحتية وارتفاع الطلب على المياه. وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال مشاريع تستهدف تطوير منظومة المياه وتحسين وصول السكان إلى مصادر مياه أكثر استدامة. وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال مشاريع تستهدف تطوير منظومة المياه وتحسين وصول السكان إلى مصادر مياه أكثر استدامة. وباستفادة أكثر من 1,000,000 شخص في 14 محافظة، يعكس نطاق هذه المشاريع اتساع الحضور التنموي للبرنامج وتركيزه على القطاعات الأساسية المرتبطة مباشرة بحياة السكان، ولا يقتصر أثر توفير المياه على الجانب الخدمي إذ يرتبط بتحسين الظروف الصحية ودعم المجتمعات المحلية وتعزيز القدرة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والزراعية، فضلا عن الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ندرة المياه. وتكتسب هذه المشاريع أهمية إضافية من اعتمادها على معالجة البنية التحتية، بما يعزز استدامة الخدمات بدل الاقتصار على الاستجابة للاحتياجات، ويدعم قدرة المجتمعات على مواجهة تحديات المياه مستقبلا.
2: ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,386 شهيدا و174,256 مصابا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشار جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ست إصابات للمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وعن حالة المناخ لهذا اليوم، يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين عقاد النسخة العاشرة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكتوبر المقبل. استمرار التصفيات النهائية من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. تدشين مبادرة معافى مسار العيون للإسهام في علاج مرضى المياه البيضاء من ضيوف الرحمن والمجاورين للحرمين الشريفين. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. نشكركم أيها الكرام لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار أحمد المطيري وفيصل الرشيد، ومن الهندسة الصوتية مشعل الطلحة، وفي تنفيذ النشرة الزميل خالد المالكي، وفي تقديم لحضراتكم سبيت برامج سبيت.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع، محاضرة الأسبوع، محاضرة
7: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
8: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
9: ناشئ في رحاب الحرمين،
10: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
9: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
8: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-5299.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال على الهاتف.
0: على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك, معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق, عضو هيئة كبار العلماء, الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: وأنا أقول لك ولإخوانك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
7: اللهم أمين. نسعد أيها الكرام باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999, ومن خلال كذلك التغريدة الخاصة بالبرنامج والموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. شيخنا الكريم, هذا مستمع بعث بسؤاله يقول, أقول في السجود في بعض الأحيان تسبيح سبحان ذي العرش والجبروت, سبحان ذي الملك والملكوت, سبحان الحي الذي لا يموت, سبحان من يميت الخلائق ولا يموت, سبوح قدوس رب الملائكة والروح, فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التسبيح له أشكال كثيرة, لكن من أهمها في السجود سبحان ربي الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم, ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, وأنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسؤال ذي الملك والملكوت والعظمة والجبروت هذا لعله وارد, لكن أنا والله لا أعرف الآن أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
7: نعم, أحسن عليكم معالي شيخنا الكريم. أول اتصالاتنا من ظهران الجنوب, معنا أحمد, تفضل يا أحمد.
8: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا شيخ عندي سؤال, الوالد أنا جاها مرض السرطان الله يجيركم قبل 6 سنوات, وكان يأخذ الكيماوي ورمضان ما كان يقدر يصومه, والحمد لله بعد تقريبا 4 سنوات من الله عليه بالشفاء.
2: الحمد لله.
8: نحمد الله ونشكره, وصام رمضان الماضي ورمضان هالسنة اللي فاتت قد طلعنا عنها, لكن ما أدري على شيء ولا لا.
2: طيب. إن كان الآن قادر على الصيام فربنا جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, يعني يلزمه أن يصوم. وبعض العلماء يقول يستحب له أن يصوم, لكن الآن الحمد لله الله عافاه يقضيها مفرقة, مو مزوم يقضيها مرة واحدة ولا الشهر مرة واحدة, لا, لو صام الاثنين والخميس أو صام يوم وأفطر يوم ستجد أنها ستنتهي قريبا.
7: نعم, أحسن الله عليكم معالي شيخ الكريم. يقول أنهم أطعموا عنه, فهل يجزئ الإطعام؟
2: الإطعام يا حبيبنا إنما يكون في حق الذين لا يرجى شفاؤهم, وأبوه الآن جزاهم الله خير رجي شفاءه بل وقع شفاءه
7: الحمد لله.
2: إنه بس مرجي وقع الآن الله. والحمد لله الآن نعمة من الله أن كثيرا من أنواع السرطان أصبح يشفى منها بفضل الله تعالى ثم بفضل تقدم الطب
7: الحمد لله.
2: فلهذا الآن يصبح بعد يصبح الآن كثير من أنواع السرطان غير يعني غير مرض مخوف يصبح غير مرض مخوف
7: الحمد لله.
2: نعم.
7: شيخ نحصل عليكم من لم يصم بسبب الخرف فهل يطعم عنه؟
2: الخرف حفظك الله معناه ضياع العقل ما عنده عقل والتكاليف مربوطة بوجود العقل فإذا أصبح الإنسان في مرحلة الخرف فقد رد إلى أرض العمر حتى لا يعلم علما ينفع ولذلك تجد أن الإنسان في الخرف ينسى أشياء كثيرة تمر عليه يوميا ولا ينسى الأشياء القديمة وتجد إذا وصل إلى مراحل متقدمة يتكلم بما لا يحب أولاده أن يسمعه الناس عنه بل تجده في آخر الأمر لا يعرف أولاده ولا الليل من النهار ولا فهو مراحل خرف لكن إذا الإنسان أصبح لا يضبط العبادة يعني مثلا يكبر في الصلاة فإذا صلى ركعة أو ركعتين سلم وقال خلاص صليت أو يتلفت في الصلاة أو يصوم فإذا قام الظهر راح للثلاجة وشرب وقال لا لا ما صمت هذا دخل مرحلة الزهايمر وسقط عنه التكليف فلا يطالب بالصيام مطالبة قضاء يعني بمعنى لا لا لا, لا نأمره بالقضاء. نعم
7: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. معنا محمد من الخبر تفضل يا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
7: السلام
2: حياك الله يا أخ محمد
1: بارك الله فيكم وزادكم الله علما نشهد الله أننا نحبك فيه
2: أحبك الله الذي أحببتني فيه
1: الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل لدي سؤال فيما يتعلق بمسألة يعني قضاء الدين وهم الدين إن كان الأمر يتطلب سلفة هل الأولى أن يطلب الله أن يطلب الرجل أو المرء من الله سبحانه وتعالى بسداد الدين أو أن يلجأ إلى السلف قضاء الدين يعني عن طريق الاستلاف هل أيهما أولى وهل يركن إلى أحدهما؟
7: طيب شكرا جزيلا لك
2: يا أخي. إذا كان هذا المدين يعني معسرا ولا يجد سدادا فهمت فهو لا يورط نفسه يروح يتدين وبعدين يزعلون عليها أهل الدين الثاني مثل ما زعلوا عليها للدين الأول وكما هو مشهور عند الناس يقولون فلان يغسل الدم بالدم يعني يسدد الدين بدين دينه أول 100,000 يروح يأخذ له 100,000 130,000 ويسدد وينتقل دينه من 100 إلى 130 والسنة القادمة إلى 170 وهكذا فإذا استمر يغسل الدين بالدين تراكمة الديون والله تعالى جعل للمعسر جعل له فرجا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني فأنظروه أيها الذين تطالبون إذا علمتم أنه معسر لا ترهقوه.
7: نعم, نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا منها سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول إذا دخلت المسجد أو المصلى وجدت اثنين يصلون جماعة بجانب بعضهم وهم على وضعية الركوع هل أسحب المأموم وهو راكع أم أنتظر حتى يقوم من الركوع ثم أسحبه بعد ذلك وكذلك إذا هم على وضع السجود أو في التحيات هل أجلس يمين المأموم نرجو من عليكم التوضيح وجزاكم الله خيرا.
2: أنت إذا دخلت وجدتهم في الصلاة وهم في الركوع فألمس المأموم لبس ترى يعني نحتاجك تتأخر وانت كبر ادرك معهم الركوع لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع. نعم
7: نعم أحسن عليكم شيخ الكريم. معنا عبد الرحمن من الرياض تفضل يا عبد الرحمن.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ومس السلام ورحمة الله وبركاته.
9: الله ينفع بعلمك يا شيخ وجزاك خير.
10: الله.
2: نعم حياك الله.
9: الله يبارك فيك. كان عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل صيام النفل زي صيام البيض والاثنين والخميس، هل يجوز فيها شرب الماء بعد الأذان بحكم إذا كان كبير سن وعنده مثلا حبوب ضغط ولا سكر يشربها؟
10: طيب
2: والله إذا كان يعني المؤذن يؤذن مبتر بدقيقة وكذا يجوز له، أما إذا كان المؤذن يؤذن بعد دخول الوقت وبعد بيان الصبح ما يجوز له يا شيخ، ولو بلازم عليه يعني هو لا يلزمه أن يصوم وقد دخل النهار.
10: نعم. سؤالك الثاني عبد الرحمن.
9: سؤال الثاني يا شيخ، هل فضل سنة الفجر قد صليتها بالبيت قبل الصلاة، يعني قبل أروح المسجد صليتها في البيت، هل فضلها نفس ما صليها في المسجد ولا لازم أصليها في المسجد أحسن؟
2: لا في البيت أفضل، لكن يعني أنت بتروح للمسجد وبتصلي أيضا تحية مسجد، خلها يعني تعملها في المسجد فتكفيك عن سنة الفجر وعن تحية المسجد.
10: شيخنا أحسن عليكم، هذا يقول: من نسي وقام بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق فما حكم وضوئه وجزاكم الله خيرا؟
2: وضوء الصحيح، لأن عندنا فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فهي من الوجه إن قدمتها أو أخرتها، إن قدمتها على الوجه أو أخرتها على الوجه فهي من غسل الوجه، من غسل الوجه. نعم
10: أحسن الله عليكم. معالي شيخنا الكريم، معنا جبريل من جازان، تفضل يا جبريل.
11: ألو، السلام عليكم.
2: السلام جبريل، أنت من السماء ولا من الأرض؟
11: لا من الأرض. الله يفضلك شيخ، الله يوفقك.
10: الله يحفظك.
11: كيف حالك يا شيخ؟
2: الله يسلمك ويحفظك.
11: الله يسلم ويخليك يا شيخ. أنا من سكان جازان، تمام. عملي على الحدود، على حدود اليمنية، جوت الحدود اليمنية. أنا 15 يوم ما أروح لأهلي، المسافة بيني وبين أهلي حدود 60 كيلو، هل يجوز لي القصر والجمع؟
10: 60 كيلو
2: يجوز لك يا أخي، ما دمت على الحدود ولا تعود إلى أهلك فيجوز. المسافة مين معتبرة؟ المعتبر طول المدة. أنت الآن تمسي وتصبح وتغدى وتعشى على الجبهة.
11: نعم.
2: وفتح عيونك، الله إن شاء الله ييسر أمرك ويقويك ويبارك في جهودك وجهود إخوانك، فأنتم يعني يجوز لكم القصر والجمع. وإذا وجدتم، نعم.
11: أنا بين فترة وفترة أروح، بس أنا موجود على الحدود بين فترة وفترة، يعني يومين ثلاثة أيام أربعين أروح الحد وأرجع، خمس ساعات أربع ساعات أرجع مرة ثانية، بس إني
2: ترجع لبيتك ولا ترجع لعزبة المرابطة؟
11: لا أرجع لمكان العمل المقرر، مكان العمل
2: أي اللي هو المرابطة، مكان المرابطة.
11: نعم يا شيخ.
2: ما ترجع أنت، ما ترجع لعيالك في جازان إلا بعد 15 يوم.
11: نعم صحيح.
2: أي خلاص، إذا ما ترجع إلى بيتك يجوز لك يا شيخ القصر والجمع.
10: يقول الشيخ: المسافة غير معتبرة يا جبريل، الله يجزاك خير. سؤال آخر يا جبريل. طيب شيخنا أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الدفع بسيارات، يقول ما حكم الطواف بعربات ما يسمى بالجولف وجزاكم الله خيرا؟
2: غير القادر بإجماع العلماء أنه يجوز، ما في كلام.
10: جميل.
2: لكن هل قادر، إذا نظرنا إلى القادرين الذين يطوفون ويصورون يرسلون لأهلهم شوفونا على الجولف، والله يا أخي إن الواحد يعني يتألم ويخشى أنه يفتي مثل هؤلاء بالصحة، لأن هؤلاء الله عطاهم قوة ونشاط، فلماذا يتركون الطواف بالبيت على أرجلهم والسعي بين الصفا والمروة؟ وتجد بعض هؤلاء الشباب، وأنا أعرفهم وأنتوا تعرفونهم، يلعبون كورة من عصر إلى المغرب، فإذا جاء الطواف أسرع يركب في اسمه بالقول.
10: الله المستعان. الله يجزاك خير شيخنا الكريم. معنا سلطان من عفيف، تفضل يا سلطان.
12: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: أحبك في الله يا شيخ.
2: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
13: غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين وللسامعين.
2: آمين آمين وإياك
13: يا شيخ أحسن الله. عندي سؤال يا شيخ. أنا صليت العصر ودخلت المسجد والإمام قام من التشهد الأول لركعة الثالثة الركعة الثالثة، فهل أنا أتي بعد ما أصلي الرابعة الثالثة والرابعة هل أتي بتشهد واحد أم تشهدين إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة بعد ما قام الركعة الثالثة؟
2: أنت ستأتي يا شيخ بالتشهد الأخير للإمام وهو التشهد الأول، ثم تصلي ركعتين وتأتي بالتشهد الثاني، لأنك أنت في صلاة الرباعية فات نصفها وأدركت نصفها، أليس كذا؟
13: نعم يا شيخ.
2: خلاص تأتي بتشهد والتشهد الأخير تقرأ.

0: ذهب معدل اللبس والزينة، راحت توزن الذهب عشان تخرج الزكاة، وطلع الزكاة 6000 ريال، وهي فقيرة ما تقدر تطلع زكاة 6000، هل لازم تطلع الزكاة أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.
1: هذا محل خلاف بين العلماء. زكاة الحلي المستعمل هذه فيها قولان أو 3 أقوال العلماء. القول الأول قول الجمهور لا زكاة فيه لأنه من أدوات القنية. قول الثاني أن فيه زكاة، ويستدلون بحديث ذات السوارين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاة؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. الثالث أنها إن أعارته أسقطت الإعارة زكاته، فإذا أعارته البناتها ولا الأخواتها ولا زوجة قوها ولا، فإن الإعارة تسقط الزكاة، وهذا عندي هو الراجح إن شاء الله.
0: نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا الأخ الفاضل برجس، تفضل يا برجس.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي سؤالين الله يجزاك خير. السؤال الأول، أنا ذهبت للصلاة في أحد المساجد وجدت كتيب، ففتحت هذا الكتيب وتبين لي أنه عبارة عن قصص وفيه صور وفيه ومسجل عليه أنه وقف، فأخذته وحطيته في مكان غير المسجد، هل علي شيء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
1: أنا أسألك لحظة شوي، أنت ترى أن المعلومات فيه غير لائقة في المسجد؟
2: إيه أشوف أنها والله العالم أنها يعني لا تكون يعني ما يكون فيها فائدة في المسجد.
1: خلاص هذا أحسنت وبارك الله فيك، اجتهاد إن شاء الله مقبول.
0: نعم
2: الله يجزاك خير. السؤال الثاني، ذهبت مكة أنا وخمسة أشخاص، 3 بيعتمرون واثنين هم معتمرين يعني لأنهم قبل فترة اعتمروا، هل عليهم شيء؟
1: ما عليهم شيء. العمرة تجب مرة واحدة في العمر، وغير ذلك تطوع.
2: لا مانع يعني.
1: لا ما في مانع.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير.
1: حفظك الله.
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول من نسي غسل يده اليسرى ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء مباشرة، فهل يعيد الوضوء؟
1: لا، يغسل يده اليسرى وما بعدها، هذا إذا لم يكن موسوس.
0: جميل.
1: فإن كان موسوس ورأى في يده آثارا ولو قليلة فيعتبرها، يعتبر نفسه غسلها.
0: الحمد لله. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا أيضا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول إذا دخلت إلى المسجد وأريد أن أؤدي سنة تحية المسجد ثم في بداية الركعة الثانية أقيمت الصلاة، فهل أقطع الصلاة أم أؤديها خفيفة؟
1: وهذا فيه قولان العلماء، قول يؤديها خفيفة، وقول إن كان قد انتهى من الركوع في الركعة الثانية ورفع في سمع الله لمن حمده فيكمل، وإن لم يكن وإن لم يمكن يعني ما سوء الركوع لم يزل ما وصل قيمة الصلاة ولم يصل إلى الركوع، فإنه حينئذ يسلم.
0: نعم أحسن عليكم شيخ الكريم. معنا محمد من حائل، تفضل يا محمد.
3: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاك الله عنا كل خير.
1: الله يوفقك.
3: معلش أنا عندي استفسار، أنا ربنا من علي الأسبوع اللي فات بعمرة، فخرجت من بيتي من حائل محرم وناوي العمرة، ركبت الطيارة وأول ما أقلعت نويت بالإحرام، نويت بالعمرة، نويت اللهم لك عمرة خالصة لوجهك الكريم، مع إقلاع الطيارة المضيف أعلن إن هو هنمر بالميقات في خلال 30 دقيقة، تجددت تاني نية العمرة وفضلت أتحرى الإعلان عن الميقات، عدت 30 دقيقة ما حدش أعلن، فنويتها سرا برضو جوايا تاني، جددت النية بس ما لبتش يعني ما أعلنت، ما جهرتش بالتلبية. عدت الدقايق ما حدش اعلن، فانا استدعيت المضيف قلت له دلوقتي انتم ما اعلنتوش ان

0: هنمر بالميقات وحنا تقريبا قربنا على جده. قال لي لا ده احنا عدينا الميقات من 10 دقائق. فانا طبعا لومته ان احنا ان انا طب انا لابس احرامي، في غيري ما احرمش لسه، انتوا كده هتضيعوا علينا العمره. فقال لي خلاص طالما انت محرم يعني ونيتك العمره فانت كده تمام. فانا كملت عمرتي واستفتيت الزملاء في افتاء الحرم، قال لي ما عليك شيء، بس انا لسه متوجس ان خايف ان انا اكون تجاوزت الميقات، فهل عليا شيء ولا تحليه للميقات؟
1: يا حبيبنا ما دمت نويت الان من حايل ثم جددت النيه عندما نطق صاحب الميكروفون في الطياره و يعني قلتها سرا، فقط الذي تركته هو التلبية. وأما النية أنت تقول أني ناوي، التلبية يا أخي سنة، لو تركتها ما يؤثر علي، ما تؤثر عليك. أنت قلت بأنك نويت.
0: نويتها من ساعة ما أنا إحنا نتجاوز الميقات، ونويتها تاني بعد 30 دقيقة بس ما أعلنش.
1: يا أخي أنت نويت، ما يهمنا إعلانه، يهمنا أنت نويت خلاص. ما دمت نويت التلبية سنة، الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولذلك نقول الآن للإخوان اللي رحنا الطيارة، إذا ركبت الطيارة واستقلت وخلاص صارت في الجو، فأنت بدل ما أنك تنوم، بعض الناس يشغل بالسوالف، اعلنها قل لبيك عمرة وخلاص، كل الفرج نصف ساعة.
2: نعم الحمد لله، الله يتقبل منا ومنك يا محمد. معالي الشيخ الكريم، هذه إحدى الأخوات تقول نأمل من معالي الشيخ توجيه كلمة لعموم المسلمين فيما يتعلق بأداب الاستئذان بعدم طرق الباب بعنف والانتظار والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيذاء الناس وخصوصا الجيران، وجزاكم الله خيرا.
1: والله الذي تذكره الأخت هذا مهم جدا، لأن بعض الناس يعني يسيء استعمال الاستئذان، ياخذ حصات ويدق في الباب لين يخرب بيته. واذا شاف الناس يرجون الباب مرجع. يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستئذان وقمر بتعلم السلام عليكم ادخل، هذا الاستئذان. لكن دحين سبرت البيوت صحيح. ولو قال السلام عليكم ما يسمعونه، هو يضرب الجرس 3 مرات، المرة الأولى ينتظر قليلا، ثم المرة الثانية ينتظر قليلا، ثم المرة الثالثة ينتظر قليلا، ثم يرجع. خلاص الاستئذان 3 يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذن له وإلا رجع. نعم
2: نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. معنا بدر من الرياض، تفضل يا بدر.
3: السلام عليكم. مساء الخير جميعا.
1: ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
3: الله يطول بعمرك. احنا جايين من سفر من الكويت في الليل، وحلت صلاة العشاء، وقفنا في محطة مهجورة ولقينا الناس يصلون ولا نعلم وش الصلاة اللي يصلونها. احنا طبعا مجموعة شباب، دخلنا معهم الشيخ في الصلاة، عرفنا انهم الصلاة اللي قاعدين يصلونها صلاة العشاء. بعض الشباب جلس وأكملها مغرب ثم صلى العشاء بعد كذا، وبعض الشباب عندنا لا صلى العشاء وبعد كذا راح صلى المغرب، يعني في الترتيب ما دخل في موضوع الترتيب.
1: هو الذي صلى المغرب 3 وانتظر حتى سلم مع الإمام هذا أحرى بالصواب، أما الذين صلوا العشاء فقد غلطوا. وليس الغلط في الترتيب، الغلط في أنهم دخلوا الصلاة بنية المغرب ثم حولوها بعد الركعات إلى العشاء، ما يصلح. واحد ينوي في أول صلاة المغرب ثم ينوي بعد ذلك العشاء، هذا هو السبب الأكبر في الغلط. ولذلك هم يعيدون صلاة العشاء.
2: الله يعطيك العافية بدر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم معالي شيخنا الكريم الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. في ختام هذا البرنامج الإفتائي سؤال على الهاتف، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1: وأنتم أخي بارك الله فيكم ونفع بكم، والله تعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير والدعاء بعد شكر الله عز وجل لضيفنا الكريم في هذا البرنامج المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، وتقبلوا أجمل وأرق التحايا من فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، وفي التقديم عبد الرزاق العليوي، في استقبال المكالمات عبد الرحمن الحوطي، وهذه أجمل وأرق وأعذب التحايا من مخرج هذا البرنامج الزميل عبد المحسن آل سران. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999.
5: سؤال على الهاتف.
4: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
5: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة ياسين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
3: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
2: يذكر الله تعالى ما صنع الذين كفروا به وأشركوا في عبادته من الاحتيال في إضلال الناس بكل حيلة، واستمالتهم إلى شركهم بكل وسيلة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فاجتثه من أصله وأبطل عملهم، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، وأتاهم العذاب من حيث لا يعلمون مجيئه.

القيامة فضائح الكافرين، وما كانت تجنه ضمائرهم، ويظهر ما كانوا يسرونه من المكر، ويخزيهم على رؤوس الخلائق، ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعا لهم وموبخا: أين شركائي الذين كنتم تحاربون وتعادون في سبيلهم؟ أين هم عن نصركم وخلاصكم؟ فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار، قال المخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة: إن الفضيحة

0: فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
1: يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة، فأظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: ما كنا نعمل من سوء. فقال الله عز وجل مكذبًا لهم في قيلهم ذلك: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس المقيل والمقام والمكان لمن كان متكبرًا عن آيات الله واتباع رسله، وهم يعذبون بنار جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وأجسادهم في القبور. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

0: حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: لما قيل لأولئك الأشقياء ماذا أنزل ربكم؟ قالوا لم ينزل شيئا، إنما هذا أساطير الأولين، بخلاف ما أخبر الله تعالى عن السعداء الذين قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ فقالوا أنزل رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به، ثم أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله، فقالوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. فمن أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، ثم أخبر بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا، وتلك هي الدار الآخرة، ولنعم دار المتقين.

0: جزاء هؤلاء المتقين في الآخرة جنات عدن يدخلونها تجري الأنهار بين أشجارها وقصورها، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: الحق.
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد يونس سوادغو من دولة بوركينا فاسو. بدأت حفظ القرآن الكريم وعندي 7 من العمر، وختمت وعندي 18. وكان شيخي الشيخ جواهر حسن مختار قنصوري حفظه الله ورعاه، من خريج كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وواصل بالتحسين مع الشيخ الحسن غجاغة أيضا من خريج الجامعة الإسلامية المدينة المنورة كلية القرآن الكريم، وشاركت في عدة مسابقات محلية، وشاركت أيضا في مسابقة الفرقان الدولية في ساحل العاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: قصة متسابق، رسالة صوتية من مقر مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة،

وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان.
4: الحمد لله الذي جعل في طاعته سعادة القلوب، وفي ذكره طمأنينة النفوس، وفي الإيمان به أعظم أسباب الفلاح. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تورث صاحبها السعادة في الدنيا والنجاة في الأخرى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام السعداء وقدوة الأتقياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله تعالى، فإنها مفتاح كل خير وأساس كل سعادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن السعادة مطلب عظيم وغاية ينشدها كل إنسان، وقد فطر الله النفوس على محبتها والتطلع إليها. ولما كانت السعادة الحقة لا تنال بالأماني بل بالأسباب التي توصل إليها، أرشد الشرع الحكيم إلى سبلها، ودل على وسائلها، وحث على الأخذ بأسبابها، وهي جزاء لا ينال إلا بالإيمان والطاعة. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، إن السعادة مقصد مجمع عليه ومطلب متفق عليه، يسعى إليه كل إنسان ويطلبه في كل مكان وزمان، لكنه قد يخطئ في تصور حقيقتها ومعرفة كنهها، ولربما أخطأ طريقها وزل عن أسبابها وهو ينشدها. وليس من سبيل إلى السعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى النقيض من ذلك، فإن من أعرض عن تقوى الله وتنكب طاعة الله تعس وبئس وغرق في أوحال الشقاء والهم والغم والعناء، وغشيه الاكتئاب والاضطراب والتوتر وعدم الاطمئنان والقلق والضيق والضنك والأحزان. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، السعادة هي إعانة وتوفيق من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فيشعر صاحبها بانشراح الصدر والشعور بالرضا والطمأنينة وراحة البال والسكينة. وإن من أهم أسبابها الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان عليه مدار السعادة والرضا والفوز والأمن في العاجل والمستقبل، وهو أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، فبه يرفع البلاء ويزول الهم والغم والعناء، وبه تفرج الكربات ويتحقق الأمن وتغفر الذنوب وترفع الدرجات، وهو مكمن النجاة والخلاص ودرب الفوز والمناص. وإذا اقترن الإيمان بالإحسان إلى الخلق وبذل المعروف ونفع الناس، كان ذلك من أجل أسباب السعادة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعظم أسباب السعادة عباد الله المحافظة على الفرائض والواجبات، وعلى رأسها الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وتجلب للقلب الطمأنينة والانشراح النفسي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الأسباب التي تكمن فيها السعادة ملازمة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فإن القلوب لا تجد سكينتها وراحتها إلا بذكر الله جل وعلا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. والقرآن كلام الله تعالى، وهو مصدر كل هداية وسعادة، فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أسباب السعادة الإيمان بالقضاء والقدر، الذي هو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول عقيدة الإسلام، ومن ثمراته الصبر عند البلاء والرضا بما قسم الله وعدم التسخط والجزع وراحة البال وطمأنينة النفس. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. عباد الله، السعادة لا تكمن في النعم والتنعم أو الانغماس في الشهوات أو الغرق في الملذات أو في راحة البدن، وإنما السعادة الحقيقية هي نعيم القلب وطمأنينة النفس وصلاح الباطن، وهي سعادة تمتد آثارها إلى الدنيا والآخرة. وإن من أعظم ما يحجب العبد عن السعادة أمراض القلوب من الحسد والحقد والبغض والكراهية ومن الكبر والرياء، فالقلب هو ملك الجوارح وهو محل الإيمان ومصدر السعادة، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن موانع السعادة إهمال الواجبات والانغماس في المحرمات والركض وراء الشهوات والشبهات، مما يسبب غشاوة وقسوة للقلوب وحرمانا من كل خير وهما وغما ووحشة وندما. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومن أعظم ما يسلب السعادة أيضا سوء الظن بالله وما يجره من اليأس من رحمته والقنوط من فضله والاستسلام للوساوس والتشاؤم والخوف والقلق من المستقبل وزوال النعم وترقب المصائب والنقم. فأحسنوا الظن بالله عباد الله، فإن المؤمن يعلم أن تدبير الله كله خير. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ومن أبرز العوائق التي تحرم السعادة يا عباد الله ضياع الوقت والتفريط في الواجبات والغرق في اللهو والملهيات والإفراط في استخدام الجوالات والإدمان على متابعة المحتوى والمقاطع القصيرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تضيع الوقت وتشتت الذهن وتضعف القدرة على التركيز وتسبب الهم والقلق والاكتئاب وتدهور الصحة النفسية بسبب المقارنات الاجتماعية، فيسلب القلب طمأنينته ويحرم لذة الرضا والقناعة. فاتقوا الله عباد الله، ولا تلتمسوا السعادة في غير طريقها، ولا تطلبوها من أبواب لا توصل إليها، فإن ذلك لا يزيد إلا بعدا عنها وحرمانا من حقيقتها. وإنما سبيل السعادة هو التمسك بكتاب الله تعالى والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهداية والرحمة والكفاية. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، اللهم أدم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا، واحفظها من كل سوء ومكروه، واحفظها من كل سوء ومكروه، وادفع عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا ووفق جنودنا المرابطين، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واجعلهم درعا حصينا، وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان.
2: من وحي النبوة. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رقاها.

0: هذا الوجع كان لضربة من ضربات الشيطان ونزغاته، وعمل اليهودي ما هو إلا تسكين لعمل هذا الشيطان، وليس شفاء على الحقيقة. وبين لها أنه يكفيها طلب الشفاء من الله سبحانه بكلمات أخبر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله بها أن يزيل الوجع والألم والشدة، لأنه خالق الناس ومربيهم، وهو الشافي، ولا شفاء في الحقيقة إلا منه، ويطلب منه سبحانه أن يشفيها شفاء تاما لا يبقى معه أثر لمرض أو ألم.
1: من وحي النبوة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
7: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين، والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
4: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، وسبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي حمدا لا جزاء له إلا رضاك، والحمد لله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم، لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي أنت الغياث.

لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره. عم خيرك كل الكائنات، وغمر جهدك كل كائن يا كريم. عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم. افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم. فأي نعمائك تعد، وأي آلائك تحصى؟ تعالت نعمتك عن العد، وتعالت آلاؤك عن الحصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه.

الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة لقمان.

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة لقمان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: يمر البعض بالميقات عبر الطائرة وهم نيام أو غير منتبهين، فماذا يلزمهم إذا تجاوزوا الميقات قبل الإحرام، وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة وهذه الحالة تحصل للبعض من الناس عندما يذهب لأداء العمرة عبر الطائرة، فربما يتجاوز الميقات وهو لم يلبي، وهو قد نوى أن يأتي بالعمرة، ولذلك يجب أن يتنبه من يذهب بالطائرة إلى هذه المسألة، لأنه ربما أحيانا أن من في الطائرة لا يقومون بالتنبيه على المسافرين، وأيضا التنبيه لمن يريد أن يأتي بالعمرة أنه سيصل الميقات في الوقت الفلاني. عندنا والله الحمد أنه ينبه، ومع ذلك ربما يحصل أحيانا أنه يغفل الشخص المسؤول في الطائرة عن ذلك. لذلك على المسلم أو من أراد أن يأتي بالعمرة عليه أن يحرص على نفسه أولا ولا يعتمد على غيره، فيسأل ويتأكد ومتى يمر بالميقات. ولذلك نقول أنه له أن يحرم وأن يدخل في إحرامه قبل أن يصل إلى الميقات، خشية أن يمر بالميقات وهو لم ينبه على ذلك. والبعض أيضا ربما يعني يأتيه النعاس أو ينام، أو أيضا بعضهم لا يستطيع أن يلبس الإحرام لضيق الوقت، يعني لم ينبه أنه بعد دقائق سيدخل يعني أجواء الميقات، وخلال هذه الدقائق ربما لا يستطيع أن يتخلص من المخيط ويلبس الإحرام، فإنه له أن يلبي ولو لم يلبس الإحرام، فإنه في هذه الحالة يكون عليه فقط ما يتعلق بلبس المخيط، فيكون عليه كفارة إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو فدية، بخلاف لو أنه ترك واجبا وهو أنه لم يلبي وقد حاد الميقات، فإنه يكون قد ترك واجبا في عمرته. ولذلك نقول لو أن هذا الشخص يعني تنبه قبل أن يصل ولم يستطع أن يلبس لباس الإحرام فإنه يلبي ولو كان عليه ثيابه، وإذا لم يستطع فإنه في هذه الحالة إذا وصل إلى جدة فإن عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى الميقات ويلبي من الميقات، ولكنه وقد تعدى الميقات ولم يلبي ووصل إلى جدة ولا يستطيع الذهاب إلى أحد المواقيت، فإنه يلبي من مكانه ويكون عليه في هذه الحالة فدية ذبح شاة لفقراء مكة، فهذا ما يجب عليه. ولكن نقول لو أن شخصا خشي أن يمر بالميقات وهو لم يلبي، إما خشية أن يأخذه النعاس أو الغفلة وأنه لا ينبه على الميقات، فله أن يلبي قبل أن يصل الميقات ولا حرج في ذلك، بل إنه يحتاط لنفسه ولهذه العبادة، فلو لبى قبل الميقات جاز ذلك وانعقد إحرامه، انعقد يعني ينعقد الإحرام والدخول في النسك قبل الميقات، فهذا هو ما يجب أن يتنبه له المسلم في حال أنه نوى أداء العمرة، بأن يسأل ويتأكد عن الوقت الذي تحاذي فيه الطائرة إلى الميقات لكي يلبي إذا حاذ الميقات، وإذا خشي أنه لا ينبه أو أنه لا يعرف فله أن يلبي قبل أن يصل إلى الميقات وينعقد إحرامه ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: لدي إبل وبهائم وبعضها تمرض ثم نعالجها بالإبر والأدوية، وهذه العلاجات يلزم تحريم اللحم لمدة شهر أو أكثر، بعض البهائم لا ينفع معها العلاج وتصاب بمرض ربما يفضي بها إلى الموت، فأقوم بذبحها وأرميها، فما حكم عملي هذا وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، إذا مرضت هذه البهائم وذكر الطبيب البيطري أنها ستموت بسبب هذا المرض، أو أن هذا المرض يكون معدي لبعض البهائم ويجب التخلص من بعضها أي المعدي منها، فلا حرج أن يقوم بذكاتها، وعليه في هذه الحالة أيضا أن يتنبه إذا ذبحها أن يتخلص منها بطريقة لا يؤذي بها الناس، ولذلك إذا ذكاها وهي لا تصلح للأكل ولا يصلح أيضا أن يأكلها أحد حسب ما قرره الأطباء الذين تخصصوا في أمراض هذه البهائم، فإنه يتخلص منها بالطرق الصحيحة حتى لا يؤذي الناس، لأن البعض يذبحها ويتركها في البرية وربما جاءتها يعني بعض السباع أو غيرها أو بعض الطيور وتأذت أيضا لأنها معدية، إذا تقرر ذلك فلا يصلح أن يتركها، إما أن يقوم بدفنها حتى لا تصل إليها الطيور وغيرها فتتأذى من هذا اللحم الذي تأكله، وهذا إذا على حسب ما يقرره الأطباء. فالمقصود أنه يجوز له أن يذكيها لهذا السبب، والأمر الثاني إذا ذكاها أن يتأكد من الجهات المعنية بالطريقة الصحيحة للتخلص من هذه البهائم، وعليه أيضا أن يتنبه أن لا يؤذي الناس بما ذبحه، وأن يترك هذه الذبيحة يعني في مكان يتأذى منه الناس أو ربما يكون فيه ضرر أيضا على البهائم والطيور. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي وجزاكم الله خيرا؟
2: هناك فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. القرآن هو كلام الله حقيقة، وهو المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونزل يقظة لا مناما، وأنزل بواسطة الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، وهو المنقول إلينا أيضا بالتواتر، وهو أيضا المتعبد بتلاوته، وهو أيضا المعجز بلفظه، وهو المكتوب في المصاحف، وهو ما بدأ بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس. وأما الحديث القدسي هو ما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من كلام الله تعالى، وهو من حيث المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، ومن حيث اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم الفرق بين القرآن والحديث القدسي، فهناك عدة فروق بينهما. فالقرآن كما ذكرنا هو كلام الله أوحى به إلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بلفظه، وتحدى به أهل الفصاحة من العرب فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله. والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث القدسي قد يروى مضافا إلى الله تعالى، وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء، فيقال قال الله تعالى أو يقول الله تعالى. وقد يروى مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون النسبة حينئذ نسبة إخبار، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المخبر به، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. والقرآن أيضا منقول إلينا بالتواتر، فهو قطعي الثبوت. وأما الحديث القدسي قد يكون الحديث حديث صحيح، أو يكون حسن، أو يكون ضعيف، أو يأتي أيضا من الموضوعات. والقرآن أيضا من عند الله لفظا ومعنى، فهو وحي باللفظ والمعنى. وأما الحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا القرآن الكريم متعبد بتلاوته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة، وجاء في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقراءته عبادة، يثاب المسلم على قراءته، كما جاء في حديث النبي أيضا عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما الحديث القدسي فإنه لا يجزئ في الصلاة، ولا يثاب المسلم على قراءته ثوابا عاما، فلا يستق فيه الثواب الذي ورد في الحديث الذي ذكرنا. وأيضا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، أما الحديث القدسي فيمسه الطاهر وغير الطاهر. وكذلك القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فلا تحرم روايته بالمعنى. والقرآن الكريم تسمى الجملة منه آية، والجملة من الآيات سورة. وأما الأحاديث القدسية لا يسمى بعضها آية ولا سورة باتفاق العلماء. وكذلك القرآن الكريم يشرع للمسلم أن يبدأه بالاستعادة والبسملة عند تلاوته دون الحديث القدسي. فهذه فروقات ذكرها أهل العلم ما بين القرآن الكريم وما بين الحديث القدسي. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول ما توجيه فضيلتكم في تربية الأبناء والصبر عليهم في مثل هذا الوقت الذي كثرت به الشواغل والملهيات، وخاصة من رغب تعليمهم وتحفيظهم أجزاء من القرآن الكريم، وجزاكم الله خيرا.
2: كل فرد منا يتمنى صلاح أبنائه، ويدعو الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وهذا أقصى أمنيات المسلم. وأحب دعوات المؤمنين أن يدعو لأولادهم. ولذلك نبي الله إبراهيم سأل ربه الذرية الصالحة في قوله تعالى: ربي هب لي من الصالحين، فجاءته البشرى من ربه فبشرناه بغلام حليم. ونبينا زكريا عندما رأى ما عند مريم من النعم توجه إلى ربه وقال هنالك، دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلم يكتفي زكريا بطلب الذرية فقط، بل طلب الذرية الطيبة التي تسير على الخير وتعمل الصالحات. فلا شك أن طلب الأبناء الصالحين منهج الأنبياء ودعوة الأتقياء وأمنية الصلحاء، بل حتى غير الصالحين يتمنون أن يكون الأولاد من خيرة الناس. فمن منا لا يحب أن يرى ابنه من الذرية الصالحة ومن الولد الصالح، فيرى من ذريته من يقومون بطاعته، ويراهم يقيمون فرائضه ويلتزمون بشريعته. وكذلك ما ذكر السائل ما يتعلق بحفظ القرآن أيضا، أن يكونوا من حفظة كتاب الله. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمنية في قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك المسلم إذا أراد صلاح أولاده لا بد أن يأخذ بالأسباب المعينة، ولذلك من أولها صلاح الآباء. فصلاح الآباء والأمهات سبب لصلاح الأبناء والبنات. فمن حرص على طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه رزقه الله من الأبناء ما تقر به عينه وتطيب به نفسه. والله قال في كتابه: وكان أبوهما صالحا. وأيضا من ذلك اختيار الزوجة الصالحة، هو من أهم ما يحتاجه المسلم لصلاح أولاده. وقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام في اختيار الزوجة الصالحة التقية، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وجاء أيضا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. والأمر أيضا الثالث هو الدعاء، أن يكثر من الدعاء. والدعاء عبادة عظيمة لا يوفق إليها إلا من أحبه الله تعالى وقربه. وأعظم من ترفع لهم الأيدي بالدعاء هم الأبناء والذرية، وكذلك للوالدين. والمسلم عليه أن يكثر من الدعاء بأن يرزقه الذرية الصالحة. وأيضا من ذلك أن يحسن التربية والحرص على أن يكونوا ممن يحرص على الطاعة والعبادة. فالأبناء إذا ربوا على الخير والصلاح اعتادته نفوسهم وغرس في أذهانهم ذلك الخير، وإذا عودوا على المعصية ألفوها وأحبوها، فيصعب التخلي عنها إذا كبروا. فهذه مسألة مهمة يجب أن يتنبه لها الآباء والأمهات. كذلك أيضا القدوة الصالحة، الطفل في بداية حياته يقلد ما يراه من حوله وبالأخص الوالدين، فهم أقرب الناس إليه وأكثرهم اختلاطا به. فيجب أن يحرص المسلم أن يكون على صلاح وعلى هداية، وكذلك الأم. أيضا مما يعين على صلاح الأولاد أيضا اختيار الأصدقاء الصالحين. الصديق له تأثير مثل تأثير الوالدين في المنزل، فهو يسحب صاحبه إلى ما هو عليه من الخير أو الشر. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. هذه بعض التوجيهات للسائل ولنا جميعا، فعلينا أن نحرص عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى الرقيب، فهو الذي يرقب كل شيء ويحفظه، ويعلم كل شيء ويخبره. لا يخفى عليه من العبد سره ولا علانيته، ولا ظاهره ولا باطنه. المدبر أمر مملكته، فلا يعزب عنه منها دقيق ولا جليل. أحاط بها حفظا وتقديرا وأمرا ومآلا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والرقيب هو الذي ينظر عن قصد، فيتتبع كل شيء ويحيط بكل شيء، وليس مجرد بصير، لأن البصير قد يرى الشيء ولا يقصد إلى النظر إليه، بخلاف الرقيب الذي يعلم الظواهر وخفي الأسرار، ويعلم البصيرة الصادقة وخائنة الأبصار. إن ربك لبالمرصاد. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الشاكر، أي الذي يجزي على عمل العامل ويثيب عليه بالأجر والثواب، ويثني على عباده المطيعين، ويقبل منهم اليسير من العمل، ويعطي الجزيل من النعم، ويعفو عن الكثير من الذنوب والزلل. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 2 موضعين. ومن أسماء الله الحسنى الشهيد، وهو الأمين في شهادته، وقيل هو الذي لا يغيب عن علمه شيء، والشهيد الحاضر، وهو أيضا الذي يشهد على الخلق يوم القيامة، وهو سبحانه قد دل على توحيده بجميع ما خلق، كما أنه سبحانه الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له، ولا ناصر على الظالم المعتدي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه، وهو سبحانه المطلع على جميع الأشياء، فسمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. أحاط علمه بكل شيء، وهو سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عمله. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 19 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الصمد، ومعناه أن الله تعالى هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تلجأ إليه وتقصده، وهو أيضا الذي لا جوف له ولا يحتاج لشيء، فهو غني عن كل شيء ومحتاج إليه كل شيء، كما يعني الباقي الذي لا يفنى، والسيد الكامل في صفاته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 واحدة. ومن أسماء الله الحسنى العالم، ويعني أن الله تعالى ذو العلم الشامل المطلق الذي يحيط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويتضمن معنى العالم علمه بكل ما كان وما يكون، وبالمستقبل والماضي، وبالظواهر والبواطن. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة، أضيف في 10 منها إلى الغيب والشهادة، وأضيف في 3 منها إلى الغيب وحده.
5: تدبر
6: كتاب.

0: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
2: مجيء هذه الآية بين آيات الطلاق لتصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا سمع نداء الله تعالى وهو منهمك في معركة الحياة، فكأنه بهذا الأسلوب ينادينا إنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاعر الأهل والولد، وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالا فوريا ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس قائلا للدنيا كلها: ذريني أتعبد لربي.
0: تدبر. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الأفلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القويعية 90 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور صاد والزمر وغافر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور صاد والزمر وغافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا الدرس المبارك نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم فيها الأجر والمثوبة والعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بابا جديدا، وهو باب أو كتاب الزكاة. لعلنا يعني ندخل في هذا الباب شيخنا حفظكم الله بتعريف الزكاة.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة أشهر من أن تعرف، هي معروفة لجميع المسلمين، لكن جرت عادة الفقهاء أن يذكروا التعريف لأي باب يتكلمون عن أحكامه، يعني نسير على عادة الفقهاء في هذا. الزكاة معناها في اللغة تطلق على عدة إطلاقات، فتطلق على النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، ويقال رجل زاك إذا كان كثير الخير والعطاء والمعروف، وتطلق كذلك في اللغة على التطهير والصلاح، ومنه قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، لأن الله يطهر بها نفس المزكي من الشح والبخل فيؤدي زكاته طيبة بها نفسه، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق كذلك في اللغة على المدح والثناء، ومنه قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني لا تمدحوها ولا تثنوا عليها، الإنسان لا يمدح نفسه ولا يزكي نفسه، هذا من حيث الأصل، إلا إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة ذلك، وهذا له بحث في موضع آخر. أما معنى الزكاة اصطلاحا فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهة مخصوصة. فقولنا في التعريف التعبد لله، أي أن المسلم يقصد التعبد لله عز وجل بإخراج الزكاة، فإن أخرجها بدون نية التعبد كأن يكون مجرد تبرع مثلا فلا تعتبر زكاة شرعا. وقولنا في التعريف بإخراج جزء واجب شرعا، الجزء الواجب شرعا إما ربع العشر أو العشر أو نصف العشر، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأبواب القادمة بإذن الله. وقولنا في التعريف في مال معين، المقصود به الأموال التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وقولنا في التعريف لجهة مخصوصة هم أصحاب الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وسنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل في حلقة قادمة
2: بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. إذن هذا هو تعريف الزكاة، لكن أيضا ودنا شيخ تعرفنا عن منزلة الزكاة في الإسلام.
3: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على 5 أركان، الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. نجد أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها. وقد أمر الله تعالى بها في مواضع من كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تكررت في القرآن الكريم، وقرنت الزكاة بالصلاة، قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضعا. وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وأيضا في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، الحديث الصحيحين. وأيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، إلى آخر الحديث. وفي قصة قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة، لما ناقشه بعض الصحابة وقالوا: كيف تقاتل من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر قولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا محل إجماع ومحل اتفاق بين أهل العلم، أن الزكاة فريضة من فرائض الدين، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ حفظكم الله، متى فرضت الزكاة؟ وهل الزكاة تتعلق بعين المال أو بالذمة؟
3: اختلف أهل العلم في وقت فرضية الزكاة، فقيل إنها فرضت في مكة قبل الهجرة، وقيل إنها فرضت في المدينة بعد الهجرة. وإذا نظرنا إلى بعض الآيات التي وردت في شأن الزكاة نجد أنها مكية، ومنها قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قوله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون، على تفسير من فسر ذلك بالزكاة المعروفة وليس زكاة النفس. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة فرضت بمكة، قالوا لأن هذه الآيات مكية. وإذا تأملنا في السنة نجد أنها بيّنت مقادير الزكاة وأنصباءها في المدينة، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة فرضت في المدينة. وجاء عن أبي عمار قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم ننهى عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح. قال الحافظ بن حجر: وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة. وقال: ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف. فإذا هناك بعض النصوص التي تدل على أن الزكاة فرضت في مكة، ونصوص أخرى تدل على أن الزكاة فرضت في المدينة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث يجمع بين أدلة القول الأول والقول الثاني، فذهبوا إلى التفصيل فقالوا: أصل فرض الزكاة كان في مكة، ولكن تفاصيل أحكامها من تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وبيان أهلها كان في المدينة. وهذا القول هو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وقد اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج منه وكميته، وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. فكان المسلم في مكة مأمورا بإخراج شيء من غير تحديد، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أي أي شيء، لكن بين هذا الشيء وبين المخرج على وجه التحديد في المدينة. فهذا القول هو أعدل الأقوال، هو الذي تجتمع به الأدلة الواردة في المسألة، فيقال: أصل فرض الزكاة كان في مكة، ولكن تفاصيل أحكامها كان في المدينة. وأما ما سألتم عنه من أن الزكاة هل تتعلق بعين المال أو بالذمة، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن الزكاة تتعلق بعين المال، وهذا قول مروي عن الشافعي، وأيضا رواية عن الإمام أحمد قال عن هذه الرواية المرداوي في الإنصاف، قال: إنها المذهب وعليها أكثر الأصحاب. واستدلوا بقول الله عز وجل، استدل يعني أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا: فدل على أن الزكاة في عين المال، لم يقل والذين يدفعون حق معلوم نحو ذلك، إنما قال في أموالهم، خصص الوجوب بالأموال. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر، لما كتبه لأنس قد وجهه إلى البحرين، جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إلى آخر الحديث. قالوا: فأوجب زكاة الغنم في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها. قالوا: ولأن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال كالوديعة ونحوها، فإذا تلف المال بعد الحول من غير تعدي ولا تفريط لم تجب فيه الزكاة، فدل هذا على أن الزكاة إنما تجب في عين المال دون ذمة المالك. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة إنما تتعلق بالذمة، إنما تتعلق بالذمة، ويعني هذا قول عند الشافعية، وأيضا ذهب إليه حنفية، واستدلوا بحديث أنس السابق، وفيه: فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. قالوا: فأوجب شاة واحدة في إخراج زكاة 5 من الإبل، فدل على أن الزكاة تتعلق بالذمة لا بعين المال، ولو كان تجب في عين المال لوجب أن يكون المخرج هنا من الإبل، فهي 5 من الإبل، كان لو كانت تتعلق بعين المال لأوجب شيئا من الإبل، لكنها أوجب شاة، فدل هذا على أنها تتعلق بالذمة. وهناك قول ثالث وسط بين القولين، وهو أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاء، نص عليه صاحب زاد المستقنع من الحنابلة، قال: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. وقال الزركشي الحنبلي، قال: والزكاة وإن تعلقت بالعين فهي مع ذلك لها تعلق بالذمة قطعا. وهذا القول هو أعدل الأقوال، وهو الأقرب الله أعلم، وهو أن الزكاة تجب في الأصل في عين المال ولها تعلق بالذمة، لأننا لو قلنا إن الزكاة تتعلق بعين المال فقط لكان في هذا إشكال، فيما لو وجبت عليه الزكاة بعد تمام الحول وتلف المال من غير تعدي ولا تفريط، فإن قلنا إنها تتعلق بالذمة لوجب عليه أن يخرج الزكاة، وهذا محل نظر، لأن التلف وقع من غير تعدي ولا تفريط، وإن قلنا إنها تتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، وهذا أيضا محل نظر، لأن الإنسان لا يلزمه أن يخرج الزكاة من عين المال نفسه وإن كان هذا هو الأفضل، بل له أن يخرجها من مال آخر يملكه. ولذلك فالأقرب أن يقال إن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة. وسنعود لهذه المسألة عندما نتكلم عن حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن من قال بأنها تتعلق بالذمة قال لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنهم غير مكلفين، ومن قالها تتعلق بعين المال قال إنها تجب. فيعني هذا من ثمرة الخلاف في هذه المسألة.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك حفظك الله شيخنا الكريم عن الحكمة من مشروعية الزكاة.
3: أولا ينبغي أن يعلم المسلم بأن كل ما شرعه الله عز وجل فهو حكمة الحكم وهو غاية الحكم، فالله تعالى أحكم الحاكمين، لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. لكن مع ذلك نتلمس بعض الحكم من مشروعية الزكاة، لأن معرفة المسلم للحكمة المشروعية مما يزيده إيمانا ويقينا. فمن الحكم تحقيق العبودية لله عز وجل وشكر نعمة الله تعالى على الإنسان بأن أنعم عليه بهذا المال، فالمال نعمة، والزكاة اعتراف بأن المال مال الله وأن العبد مستخلف فيه. وكذلك أيضا من الحكم ما ذكره الله عز وجل في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهير النفس من الذنوب وتطهير النفس من الشح والبخل ومن الأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أيضا، الزكاة فيها تزكية للنفس بالفضائل، فليست الزكاة مجرد إخراج مال بل تربية وتعويد على الجود والعطاء والكرم والرحمة. وأيضا زيادة الإيمان وصدق اليقين، هذا من الحكم من مشروعيتها، لأن المال محبوب للنفس ولا يخرجه العبد إلا تصديقا بوعد الله عز وجل، فالزكاة تزكي إيمان المزكي وأخلاقه وأعماله، لأن بذل الواجب ابتغاء مرضات الله تعالى يزيد الإيمان ويزكي الإنسان. ومن حكم مشروعيتها نماء المال وبركته، وإن كانت الزكاة في ظاهرها نقص من المال لكنها في الحقيقة سبب للبركة والحفظ والنماء، فجعل الله الزكاة طهرة للمال وصاحبه، وتحفظ بإذن الله المال وتدفع عنه الآفات. ولهذا كان يعني بعض الناس قديما إذا ضاع مال قالوا أنه سيعود، مال مزكى، يقول مال مزكى سيعود، لأنهم يرون أن المال المزكى بإذن الله تعالى هذه الزكاة تدفع عنه الآفات، تدفع عنه السرقة، تدفع عنه التلف، تدفع عنه الآفات بإذن الله عز وجل. ومن حكم مشروعية الزكاة مواساة الفقراء وسد حاجتهم، فقد اقتضت حكمة الله أن يجعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بالأغنياء ويكفي المساكين، ففرض في أموال الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء. وأيضا تحقيق التوازن بين حق الغني وحق الفقير، فالزكاة هي قدر يسير مفروض في مال الغني، لا يجحف بمال الغني، لا يجحف بصاحب المال، وفي الوقت نفسه أيضا يسد حاجة الفقير. والزكاة نظام عادل في التكاليف، فالمشقة معتبرة في مقدار الزكاة، فمثلا ما سقي بلا كلفة زكاته أكثر، ما سقي بكلفة زكاته أقل، تجارة زكاته ربع العشر لأن نماءها يحتاج إلى عمل وتربص. أيضا من حكم مشروعية الزكاة تقوية الروابط بين أفراد المجتمع المسلم. فأخذوا الزكاة من الغني وردها إلى الفقير يجعل الروابط بين المسلمين تقوى، وأيضا يكون سببا لإزالة الحقد الذي قد يحصل من بعض الفقراء على الأغنياء. فالفقير إذا رأى الغني يؤدي حق الله في ماله حصلت المودة وخفت أسباب الحسد والضغينة. وأيضا من حكم مشروعية الزكاة أن الزكاة تلين القلب، لأن الإنسان إذا أعطاها الفقراء والمحتاجين رق لهم ورحمهم، وأيضا تسد أبواب التسول والاحتيال، وبسد حاجة الفقير والمسكين. وأيضا من حكم مشروعية الزكاة إدخال السكينة على المزكي، كما قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من أتى بزكاة ماله ويقول اللهم صل عليه. وأيضا فيها تربية للنفس على مخالفة حب المال، فإن حب المال والشح يضر النفس ويصدها، فالزكاة تعود الإنسان على البذل والإنفاق والجود. والزكاة يعني من أبرز حكم مشروعيتها، ويعني كان سبق الإشارة إليه لكن أحب أن يعني أبرزه بشكل أكثر، ما ذكره الله عز وجل في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة في الحقيقة فيها تطهير الإنسان من الشح والبخل، فهي ليست مجرد إخراج مال بل هي عبادة تهذب القلب وتزكيه. والشح يجعل الإنسان متعلقا بالمال خائفا من بذله، أما الزكاة فتدربه على أن المال وسيلة لطاعة الله عز وجل وليس غاية يعبدها القلب. فإن الإنسان قد يكون عبدا للمال، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام المتعلق بالمال عبدا للمال. فيعني الزكاة تعدل هذا التعلق وتجعل المال وسيلة وليس غاية يتعلق بها الإنسان، وتطهر النفس من الشح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح فقال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ومن أعظم الشح البخل بأداء الحقوق المالية مع الحرص. والزكاة تعود المسلم على مساعدة المحتاجين مع المحافظة على عزة الفقير والمسكين. ولذلك نهى الله عز وجل عن إيذاء الفقير بأدنى أذية أو المنة عليه، وأخبر بأن ذلك يبطل أجر المزكي أو المتصدق تماما. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالذي يمتن على الفقير أو يؤذيه بكلمات جارحة هذا يبطل أجره تماما. فإذا لابد من أن الإنسان مع البذل والعطاء يحفظ كرامة الفقير أو المسكين. الزكاة تنمي خلق السماحة والبذل والعطاء والجود. فالإنسان إذا عود نفسه على البذل وعلى العطاء وعلى الإنفاق يصبح كريما. والكرم من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام، بينما البخل والشح من الأخلاق الذميمة. فالزكاة تعالج مشكلة البخل والشح الذي قد يوجد عند بعض الناس. فالزكاة تطهر الإنسان من الشح والبخل، لأنها تنقل قلبه من حب التملك إلى حب الطاعة، ومن الخوف من النقص إلى الثقة بوعد الله، ومن الاستئثار بالمال إلى أداء حقوق المحتاجين. وأيضا من حكم مشروعية الزكاة أن تظهر عبودية المسلم لربه عز وجل في جميع الأحوال. فكما تظهر عبودية المسلم لربه في الصلاة بجسده، وتظهر عبودية المسلم لربه في الصيام بكف شهوته، وتظهر عبودية المسلم في الحج ببذل بدنه وماله، فكذلك في الزكاة تظهر عبودية المسلم لربه ببذل ماله، لأن بعض النفوس قد يسهل عليها نوع من العبادة ويشق عليها نوع آخر، فجاءت العبادات متنوعة لتستخرج من العبد كمال الانقياد لله عز وجل. فبعض الناس تجد أنه يكثر من الصلاة وأمور العبادة، عابد، لكن فيما يتعلق بالمال عنده شح وبخل، وقد يكون صالحا، قد يكون من العباد، لكن فيما يتعلق بالأمور المالية عنده شح وبخل إلى درجة أنه يبخل بالزكاة. فالزكاة تعالج هذه المشكلة لدى الإنسان، وتظهر العبودية المتعلقة بالمال حتى تتكامل أنواع العبودية لدى المسلم، فيعبد الله عز وجل ببدنه في الصلاة، يعبد الله تعالى بماله في الزكاة، يجمع بين المال والبدن في الحج، في الكف عن الشهوات في الصيام، وهكذا. فالعبودية لا تظهر كاملة فيما يوافق الطبع وحده، قد تجد إنسانا يسهل عليه القيام والصلاة والذكر، لكنه إذا جاء المال ضاق صدره، لأن المال محبوب للنفس، كما قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير، يعني المال لشديد. فكانت الزكاة امتحانا لهذا الموضع الحساس في النفس، هل يقدم العبد أمر الله على حب المال؟ فإذا الزكاة تعالج يعني هذه القضية، وبحيث تظهر جوانب العبودية من المسلم لربه عز وجل. ومن هنا نفهم لماذا قرنت الصلاة بالزكاة في القرآن في مواضع عديدة، لأن الصلاة عبودية البدن والقلب، والزكاة عبودية المال، فمن صلى ولم يزكي مع القدرة فقد أظهر خضوعا في جانب وامتنع في جانب آخر. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه فهم أن الدين لا يقبل تجزئة الأركان الظاهرة، فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله عز وجل حكمته نوع العبادات، منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب للنفس كالزكاة، ومنها ما يجمع بين البدن والمال كالحج، ومنها ما يكون بكف النفس عن محبوباتها كالصيام. فإذا قام الإنسان بها كلها ظهرت منه العبودية كاملة لله عز وجل. والإنسان قد يبتلى في هذا الباب، والإنسان قد يبتلى في الباب الذي يحبه أكثر من الناس، من يسهل عليه أن يصلي ركعات كثيرة لكن يشق عليه أن يخرج 1000 ريال في الزكاة، من الناس من يسهل عليه التبرع وبذل المال ما عنده أي مشكلة في هذا لكن يشق عليه الصيام، فمن الناس من يتشق عليه الصلاة. فالعبودية لا تكون كامل لله عز وجل إلا إذا أتى بها من جميع الجوانب، أتى بعبودية البدن، بالعبودية المتعلقة بالمال، بالعبودية المتعلقة بالصيام، بالحج، بجميع الأعمال، حتى تظهر عبوديته لله عز وجل كاملة. وقد يكون هناك حكم وأسرار أخرى لا نعلمها للزكاة، فالله تعالى هو أحكم الحاكمين جل وعلا، لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم على هذا البيان والتفصيل فيما يتعلق بالحكم مشروعية الزكاة. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيكم
3: وإياكم، وشكرا لكم والفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، جزاه الله خيرا، حتى الملتقى بكم في حلقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في رسالة يومية لمواكبة مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 المقامة هنا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وبإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم.
3: الله أكبر. الله
2: أحبتنا الكرام، لكل دورة من دورات هذه المسابقة المباركة سمة تعرف بها، أما دوراتنا هنا فتحمل سمة تسجل لأول مرة منذ انطلاق المسابقة قبل 46 دورة. فقد صدرت موافقة للمقام الكريم بناء على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، على إضافة قسم للإناث في المسابقة ابتداء من هذه الدورة 46. وليست هذه إضافة فقط في التنظيم والترتيب، فمن 34,300 متسابق ومتسابقة في هذه الدورة، 132 متسابقة قدمنا من بلدان شتى يتنافسون في الفروع الخمسة نفسها التي يتنافس عليها المتسابقين، وأمام المعايير نفسها، وعلى سلم الجوائز نفسه، وقد ضعف هذا السلم ليشمل المسارين للبنين والبنات. فقد بلغ إجمالي جوائز الفائزين والفائزات في هذه الدورة 10,260,000 ريال، يتقاسمها 50 فائز وفائزة. وتقام تصفيات الأخوات ومنافساتهن في القاعة الكبرى بإحدى فنادق المؤتمرات المجاورة للمسجد الحرام، وتتوالى على تحكيمهن نخبة من المحكمات السعوديات من أهل العلم والاختصاص، ويشرف حفلهن الختامي سمو الأميرة فهدى بنت فلاح آل حثلين حفظها الله. حياكم الله أحبتنا الكرام، وطاب لكم المقام مع القرآن. كان لنا مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن مصلح الردادي رئيس لجنة التحكيم لمسابقة الملك عبد العزيز للبنين في التصفيات النهائية هذه الكلمات.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته في دورتها 46، والتي تحظى بحمد الله تعالى برعاية كريمة سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وتحظى كذلك بإشراف مباشر ومتابعة مستفيضة من المشرف العام على المسابقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. هذه المسابقة التي نلمس من خلال جودة مخرجاتها ورغبة المتنافسين فيها على تحصيل أعلى المراكز، فما نشهده بحمد الله تعالى من حضور أبناء المسلمين وبنات المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وتشهد المسابقة في هذا العام نسخة استثنائية باستحداث قسم الإناث، حيث بلغ عدد المتسابقين والمتسابقات إجمالا 334 متسابقا ومتسابقة، أتوا من 133 دولة، جمعهم كتاب الله تعالى، وكل منهم يحدوه الشوق لتقديم أفضل ما لديه من مستوى يؤهله للانتقال من التصفيات الأولية إلى التصفيات النهائية عسى أن يحظى بعد ذلك بالحصول على أحد المراكز المتقدمة في هذه المسابقة، والتي كل من حضرها وشارك فيها فهو فائز. لا يقتصر الفوز على أصحاب المراكز المتقدمة، بل كل فائز ابتداء بحفظه لكتاب الله تعالى، ثم بتشرفه بالحضور إلى رحاب هذه المسابقة والبقاء لعدة أيام بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة وزيارة المدينة المنورة والعيش في أجواء إيمانية ينعكس أثرها على المتسابقين. وقد سمعنا هذا من بعضهم، بل سمعنا هذا من بعض الزملاء في لجنة التحكيم، بأنه قد شارك في هذه المسابقة قبل 20 سنة، والزميل الآخر شارك قبل 25 سنة، وذكروا بأن مشاركتهم في المسابقة في ذلك الوقت لا زالوا يجدون من أثرها وبركاتها إلى يومنا هذا. فالحمد لله على فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومعالي المشرف العام على المسابقة معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء على ما يقدمونه ويبذلونه لنجاح هذه المسابقة على مختلف الأصعدة.
2: أحبتنا المستمعين الكرام، من العناية بكتاب الله حفظا وتلاوة وتعليما ليست شأنا حادثا على تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد كانت دأب ملوكها منذ الملك المؤسس عبد العزيز رحمة الله عليه. وقد جاء من أهداف هذه المسابقة تشجيع أبناء وبنات المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظا وفهما وأداء وتدبرا. وما جرى في هذه الدورة هو أن هذه العبارة صارت واقعا منظورا ملموسا. فالحمد لله الذي هيأ لكتابه من يحفظه، ووفق لخدمته حكومة رشيدة تخدم القرآن وأهله من كل مكان، وجعل الله هذا البلد المبارك مقصدا لأهل القرآن من مشارق الأرض ومغاربها. إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الرسالة اليومية لتغطية مسابقة الملك عبد العزيز الدولية والمقامة في رحاب المسجد الحرام. نشكركم على حسن متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. هذه تحية عطرة مني سلطان أربيع، وحتى الملتقى بإذن الله تعالى في رسالة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية معكم من مكة المكرمة. فعاليات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 46 من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد، يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نواصل فيه تفسير سورة الروم. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الضر ما يتضرر به العباد كالقحط والفقر والأمراض والحروب والخوف والهلاك، ففي الآيات أن توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية لا ينجي صاحبه، وفي الآيات تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله تعالى وأن الدعاء لغير الله شرك، وفيها جواز زيادة التضرع والدعاء حال الشدة والضر، وفي الآيات تحريم التناقض في تصرفات الإنسان، ومن ذلك التوحيد حال الشدة والشرك حال الرخاء، وفي الآيات أن الله قد يستجيب دعاء الكافرين والمشركين عند دعائهم له حال الشدة، فإنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه، وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه، وفيها أن حصول العبد على نعم من الله في الدنيا لا يدل على صحة معتقده أو صلاح حاله، وفي الآيات تحريم تمسك الإنسان بمعتقد لا دليل عليه مما يدل على تحريم القول على الله بلا علم، وفيها استعمال أسلوب الاستفهام للإنكار متى كان الجواب معلوما بالنفي، وفي الآيات تحريم اليأس من رحمة الله، وفيها الترغيب في حسن الظن بالله والرجاء والأمل فيه، وفي الآيات وجوب شكر الله على نعمه وتحريم البطر والكبر عند نزول نعم الله، وفيها أن الفرح عند النعم على نوعين: فرح بطر مذموم وفرح شكر واغتباط بنعم الله ممدوحة، وفي الآيات أن المصائب إنما تكون بسبب المعاصي والذنوب، وفيها أن بسط الرزق نعمة من الله تعالى وليس أمرا مذموما لذاته. ثم قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففي الآيات وجوب نفقة الوالد على ولده ووجوب نفقة الولد على والده المحتاجين، وهذا محل إجماع، وفيها وجوب نفقة الأم على ولدها المحتاج، وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: ومثله نفقة الولد على أمه المحتاجة، وحكي عن مالك خلافه، والجمهور على أنه إذا أعسر الوالد وأنفقت الأم على ولدها لم ترجع الأم على الأب إن أيسر بعد ذلك، خلافا لبعض الحنفية. واستدل الجمهور بالآية على وجوب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وعلى ولد الولد وإن نزل، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. واستدل الشافعي بالآية على وجوب النفقة فيما سبق من نفقات الأصول والفروع عند اختلاف الدين خلافا للجمهور، وقيدوا الآية بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، واستدل بعضهم بالآية على وجوب النفقة للمعسر القريب ولو كان قريبه الموسر لا يرثه، والجمهور على خلاف ذلك تقييدا للآية الواردة في سورة البقرة، وبالاتفاق على أن القرابة غير الوارثين من غير عمودي النسب لا نفقة عليهم ولا لهم. واستدل جماعة بالآية على الترغيب في الوصية للأقارب غير الوارثين، وفيها وجوب إيتاء الزكاة، وفيها أن المساكين من مصارف الزكاة، وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المنقطع، وفيها الترغيب في الهدية والإكرام للقرابة، وقد ورد أن ذلك خير من اعتاق الرقاب. واستدل أحمد بالآية على وجوب الضيافة، وفي الآية الأمر بإخلاص النية في النفقات، ومن ذلك أن يريد المرء وجه الله تعالى فيما ينفقه، وفي الآيات تحريم الربا، فيحرم بيع ربوي بجنسه متفاضلا، كما يحرم بيع ربوي بما يشاركه في العلة مع تأجيل أحدهما أو كليهما. وأما هدية الثواب بأن يعطي ليثاب أكثر منه فمباح لا ثواب فيها. وفي الآيات أن الزيادة الربوية مردودة لا يحكم بها، وهل يستحق الثواب على هبة الثواب؟ فإن اشترط كان له ذلك، أو الرجوع، فإن لم يشترط لم يستحق الثواب عند أبي حنيفة. وقال مالك إن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك. وفي الآيات تحريم الربا، فيحرم بيع ربوي بجنسه متفاضلا، كما يحرم بيع ربوي مما يشاركه في العلة مع تأجيل أحدهما أو كليهما. وفي الآية أن الزيادة الربوية مردودة لا يحكم بها. وأما هدية الثواب بأن يعطي ليثاب أكثر منه فمباح لا ثواب فيها. وهل يستحق الثواب على هبة الثواب؟ فإن اشترط كان له ذلك، أو الرجوع، فإن لم يشترط لم يستحق الثواب عند أبي حنيفة. وقال مالك إن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله الرجوع، لقول عمر أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الآية وجوب الزكاة ووجوب إخلاص النية فيها، وفيها أن إخلاص النية يكون سببا لمضاعفة الأجور، وتشير الآيات لفضل النفع المتعدي وأنه أولى من النفع القاصر. وفي الآيات الترغيب في قصد الآخرة بالأعمال الصالحة، وفيها فضل الإنفاق في سبل الخير. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، ورزقني الله وإياكم فهما لكتابه وعملا بما فيه، كما أسأله جل وعلا للمسلمين صلاحا لأحوالهم واستقامة لأمورهم ورضا من الله لهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة آل عمران.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة آل عمران.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس حقا علينا، به هدانا الله، وبه أرشدنا، وبه دلنا على كل خير، به بين لنا كل شر، به استدللنا على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه. فلهذا من لم يكن قلبه مملوءاً من محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مقدماً لمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على من سواهما، فليعلم أن في قلبه مرضاً، وليحرص على أن يعالج هذا المرض.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الرعد وإبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول معوق من معوقات السعادة والحياة الطيبة، وسيدور حول كيفية التعامل مع ذلك المعوق. أما ذلك المعوق فهو الملل من المحاسن. فالملل معاشر المستمعين الكرام من طبائع النفوس، حيث يعتريها ما يعتريها من الضيق والضجر من جراء عمل مكرر أو انتظار طويل أو موعد لم يحن أو جلوس في قاعة درس أو مجالسة ثقيل أو مداومة طعام أو نحو ذلك من أسباب الملل الكثيرة المتنوعة. والملل عرض من الأعراض التي تدرس وتبحث في عدة علوم كعلم النفس وعلم طب الأعصاب وعلم الأخلاق وغيرها. ويعرف الملل بتعريفات متقاربة بحسب من يتناولونه، فيعرف بأنه فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال منه والإعراض عنه والسآمة من فعله والضجر من قربه. فهو إذن ردة فعل لأمور تنال نيلها من الإنسان، سواء من وقته أو صحته أو تحمله عموما. ويرى الباحثون في موضوع الملل أن القدرة على احتمال المهام المملة تتفاوت من شخص لآخر، وجميع الناس يشعرون بالملل، لكن بعضهم لديه قدرة مدهشة على التعامل معه. ومعظم الناس يتوافقون على أن الملل هو أمر غير سار، وغالبا ما يسعون إلى إيجاد طريقة لوضع حد لهذا الملل. ويقرر بعض الباحثين أن الملل ينطوي على الشعور وكأنه عالق في حالة من الاستياء، لكنه لا ينطوي على الاعتقاد بأن النجاح أمر مستحيل كما هي الحال بالنسبة لليأس. ويرى بعضهم أن المفتاح لتجنب الملل هو ضبط النفس، فالذين لديهم قدرة أعلى على ضبط النفس هم أقل احتمالا للتعرض للملل. ويذكر بعض الباحثين أن الملل لا يصيب إلا الأشخاص المملين هذا، وقد انتشر الملل في أماكن شتى من العالم، حتى إن بعضهم يصفه بأنه آفة العصر الحديث. ويقسم الملل باعتبارات، فمنها الملل القياسي، ومنها الملل التفاعلي، ومنها ملل البحث، ومنها ملل قلة الاكتراث. ثم إن الناس يتفاوتون في شأن الملل، فهناك من يمل من البقاء منفردا ولو دقائق أو ساعات، على حين أن بعضهم يستطيع البقاء سنوات منفردة. وهناك من يمل من الناس ويأنس بالوحدة، على حين أن بعضهم لا يطيق الوحدة ويأنس باللقاءات، وهناك من يأنس بهذا وهذا على حد سواء. وهناك من يأنف عادة معينة أو أسلوب حياة واحد من نحو الملبس أو المشرب أو المأكل أو الصحبة أو نحو ذلك. وهناك من يمل كل شيء فلا يطيق الاستمرار على نمط واحد. وهناك من يمل من الثقلاء والمستثقلين فلا يطيق رؤيتهم ولا القرب منهم ولا سماع أحاديثهم. وقد لا يلام على ذلك، فالثقل بغيض للنفوس شديد الوطأة عليها، وللثقلاء والمستثقلين تفنن في إملال الناس وإيرادهم موارد الكدر، على أن من الناس من يصابر أولئك ويتحملهم ويتغاضى عن لأوائهم وما ترشح به نفوسهم من الأذى المقصود وغير المقصود. ويرى بعض الباحثين أن الشعور بالملل هو محصلة لعوامل مكتسبة وعوامل وراثية وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية. وبعد، فهذه نظرة عجلة لبعض ما يقرر في الملل وأحوال الناس فيه، والكلام هاهنا ليس دراسة عن الملل، وإنما هو توطئة لما بعده، وهو المقصود في هذا المقام، وهو ملل من نوع خاص ناتج عن ضيق عطن وقلة شكر، ألا وهو الملل من المحاسن وكثرتها ومن النعم ووفرتها، فذلك مما ينغص عيش الإنسان إذا لم يحسن التعامل معه. ويدخل في ذلك أفراد كثيرة يصعب حصرها، فتجد من الناس من يعيش في بحبوحة من العيش، حيث يتمتع بالصحة الجيدة والأمن الوارف والرزق الواسع وما جرى مجرى ذلك من هذه الأمور، فتراه يأجم ذلك ويمله ويرغب في الميل عنه. وقديما قال المأمون: إن من الراحة ما يمل. وكان من دعاء الحسن البصري رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك. وقال ابن قتيبة رحمه الله: ومن لؤم الغرائز أن يكون الرجل في رخاء بعد بؤس وسعة بعد ضيق، فيسأم ما هو فيه ويرغب عنه إلى ما كان عليه. وقال أعرابي قدم المصر فحسنت حاله: أقول بالمصر لما ساءني شبعي، ألا سبيل إلى أرض بها جوع، ألا سبيل إلى أرض بها غرث، جوع يصدع منه الرأس يرقوع، واليرقوع الشديد. وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز كثير في الأمم. انتهى كلام ابن قتيبة. وترى من الناس من يرزق بأولاد صالحين بررة، يتمنى كثير من الناس لو رزق بأولاد أمثالهم، ومع ذلك ترى والدهم لا يرعى تلك النعمة، بل تراه يبحث عن أدنى زلة أو تقصير يقع منهم بقصد أو بغير قصد. وترى من يرزق بأصحاب خلص أوفياء يأنس بهم ويأنسون به ويعينونه على كل ما ينوبه قدر استطاعتهم، وبدلا من أن يعض عليهم بالنواجذ ويثني بالخناصر إذا هو يمل تلك الصحبة، ويبحث عن أدنى هفوة من أحدهم فيزهد به وينسى ما مضى من سالف الود، وربما مال عنهم إلى غيرهم فلقي صغارا بعد شمم وذلا بعد عز وشقاء بعد سعادة، فيتمنى لو رجع إلى تلك الصحبة بعد أن كدر صفوها وأثار الريح السموم على وجهها، على نحو قول ابن عرادة السعدي: عتبت على سلم فلما فقدته، وجربت أقواما بكيت على سلمي، رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم. فقد كان لابن عرادة هذا صاحب مكرم له، وكان ابن عرادة يتجنى عليه إلى أن تركه وصاحب غيره، فلم يحمد أمره فرجع إليه وقال البيتين السالفين. وقد يسافر أحد الناس مع صحبة مدة أيام وهو يعلم تلك المدة، فتراه قبل انتهاء مدة السفر يظهر لأصحابه الملل ويؤذيهم بكثرة الضجر ويلح عليهم بالرجوع من السفر، وذلك من الملل المذموم ومن سوء العشرة، بل هو داخل في قبيل اللؤم كما قال الأول: أكرم رفيقك حتى ينقضي السفر، إن الذي أنت موليه سينتشر، ولا تكن كلئام أظهر ضجرا، إن اللئام إذا ما سافر ضجر. وقد يجاور الإنسان كراما من الناس فلا يرى منهم إلا كل ود ورقي وقيام بحقوق الجيرة من نحو الإكرام والنصرة وكف الأذى واحتماله، فيمل تلك النعمة ولا يقدرها قدرها ولا يرعاها حق رعايتها، إما بالتماس تقصير أو اصطناع زلة فيقطع حبال الود أو ينتقل عن تلك الجيرة. وقد قال الحسن رحمه الله لرجل أراد أن ينتقل عن جيرانه: صبرك على من تعرف خير من استحداث من لا تعرف. وقد يكون بعض الناس في عمل ما وعند مدير أو رئيس فاضل يحرص على القيام بالعمل وعلى الرقي بالعاملين ومصالحهم، فلا يبالي بعض من تحت يده في شكر تلك النعمة، بل تراه ينغص على ذلك المدير ويبتغي عثراته ويتمنى أن يحل محله شخص آخر، فإذا جاء غيره عرفوا قيمة الأول، فصار لسان حالهم كما قال الأول: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه، وقد يجد عملا ملائما في بلده وبين أهله ويعيش راحة بال واستقرار حال، فيمل ذلك ويسعى سعيه لينتقل إلى بلد آخر فيتغرب دون سبب يدفع إلى الغربة سوى الملل، فيلقى بعد ذلك ما يلقى من البعد عن الأهل وما يتصل بذلك من تبعات الغربة من التشتت وخسارة المال وفقدان راحة البال. وقس على هذه النبذة ما شئت من النعم العظيمة التي تهدر وتكفر دون أن ترعى وتشكر، لا لشيء سوى الكنود والبلادة والبلل من المحاسن. وكل ذلك مؤذن بتغير الحال وزوال النعمة، كحال الذين قالوا باعد بين أسفارنا، وقريب من أولئك من قالوا لن نصبر على طعام واحد، فكانت النتيجة تبدل حال وزوال نعمة وفجاءة نقمة. فهذا النوع من الملل نذير شؤم وبلاء. وعلى هذا تنزل وصايا الحكماء والحلماء التي جاءت محذرة من ذلك النوع من الملل، موضحة سوء عواقبه، مبينة منافاته لطيب الحياة ولمقتضيات الشكر والمروءة ومكارم الأخلاق. ومن ذلك ما جاء عن الصحابي الجليل والداهية الحكيم المجرب عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث ورد عنه أحوال وأقوال في هذا الشأن. ومن ذلك ما ورد عنه أنه لما كان واليا على مصر رؤي على بغلة قد شمط وجهها هرما، فقيل له: أتركب هذه وأنت أكرم ناخرة بمصر؟ والناخرة جماعة الخيل. فقال: لا ملل عندي لدابتي ما حملت رحلي، ولا لامرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا لصديقي ما حفظ سري، إن الملل من كواذب الأخلاق. ويروى عنه أيضا قوله: ثلاثة لا أمل لهم: جليسي ما فهم عني، ودابتي ما حملت رحلي، وثوبي ما سترني. وقوله: لا أمل جليسي ما فهم عني، وإنما الملال لدناءة الرجال. وقوله: إن الملال تكذبة للمروءة. والحاصل أن الملل شعور طبيعي يعتري الناس عموما بمقتضى جبلتهم، ولكن التمادي مع الملل بحيث يمل الإنسان النعم التي يتقلب بها والمحاسن التي تحيط به من كل ناحية هو المصيبة المؤذنة بزوال النعم وانقلاب المحاسن. ثم إن على الإنسان ألا يستسلم لذلك الملل، بل عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعليه كذلك أن يعرف طبيعته، فإذا كان ملولا ضجورا فلا يعرض نفسه للوم والثلب بحيث يضعها في مواضع تفقده صبره ويكون فيها عالة على غيره. وخلاصة القول أن الملل أمر يعتري الناس جميعا وهم متفاوتون فيه، وأن ترك الملل من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأن وقوعه لبعض الناس في بعض الأحوال لا يستغرب ولا يذم. أما المذموم من ذلك فهو الملل المستمر، وأشده ما كان مللا من المحاسن والنعم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.

الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: آداب الطريق، وهي من الآداب المرعية في الشرع ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقوله سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقوله جل شأنه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. رواه مسلم.
3: تلكم الجنة. رائحة الجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. وقد أخرج في الصحيحين من حديث أنس قال: لم يشهد عمي الذي سميت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال: فشق علي. قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، فإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية.

0: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. قال ابن القيم: وريح الجنة نوعان، ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا لا تدركه العباد، وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها، وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب وبعد، وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله، وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول، والله أعلم.
1: تلكم الجنة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة المؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الأعراف.

حجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سورة الأعراف.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الفتح.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.